0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
2: شكرا دكتور عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو لي أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
2: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانين. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانين بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتعلمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانين بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانين بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، انبسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا برنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدة، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ جاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدة ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم سكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتدة والدزة، ومنهم أسهلين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كان ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة خوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يخص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال، كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم.

0: سلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة. المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات. عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
1: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: صباح الخير عاصمتنا جميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين في 23 ولاية والتشادين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة، تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات الساعة 15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني الجميلة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا أنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 2 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسرع الآلات والموجات والأغاني والنشرة المهندس الكبير جنرال بلاي محمود قسر حماد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7 وتقريبا دقيقتين في استديو تروى هنا لا أنا ما في كختي جبانجاتو كمينا ندوز ما نسمع في العاصمة يعني مينا نمشي ونسمع أول فاصل غنائي نقول فوق الصباح خير لكل الناس العزاز الكبار اللي بيحبوا راديو تشاد، نقول لكم صباح خير من الأجزاء الوطنية التشادية كم تكنيك
1: على أجمل هو المعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لم يات رجالة لم يات رجالة علي والمم سيد دول الرجالة البلا ما بنقري يا دول الرجالة يا دول الرجالة

0: سلام سيفات كزغردي بدلنا كزغردي زورا كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلكي طبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا الملا مدن والدن دي كلهم الرجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام مبلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يعد رجالا القريمة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم اليوم يعد رجالا كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جب النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم رجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النور والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربات رب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات رب
2: مسلمين سمعت الكرام نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم مفجر الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقول لكم أسماء مدير خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكداسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم أبو القاسم مبشير عنده بكان في كارتي أبورجا سيكسيون 1 يلو 4 لو 9 كلو محمد إدريس لو كان في كارتي زراف سيكسيون 2 يلو 48 لو 28 لاك بي كناري رايمون عند بكان في كارتي انغابو سيكسيون 4 يلو 120 لو 20 محمد دونغوسا هراتوم كارتي ام سينيني سيكسيون 1 يلو 165 لو 10 مريم موسى كوري عندها بكان في تيران في كارتي ام سينيني سيكسيون 2 يلو 49 لو 12 واخيرا غرب عيسى عندها بكان في كارتي الدينيو سيكسيون 3 يلو 134 لو 2 كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغنا فرحة الهجة هسنا صالي في أفرق كبيري وكل أخيانا لهم الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين القريبين البر والداخل والناس الدير في الله المجاورات بعروسنا ولدا أدوم هسان العروس سبقى يوم الخميس عن بكرة والعزومة يوم الجمعة في أفريقيا كبيرة. نكرر الحاجة حسنا صالح في أفريقيا كبيرة وكل أخيانا لهم الفرحة ببلغه لكل الأهل البعيدين القريبين البر والداخل وناس الإنف والهلال المجاورات بعروسنا ولد عادم حسنا عروس كنا عن بكرة يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في أفريقيا كبيرة. واصل بلاغات أخي عبد الرحمن بشارة كبا ميزونغو دينيني إبراهيم مديني الحاج دينيني عبد العزيز دينيني بكر الشيخ بيقولون الشيخ جبرين الشيخ الشيخ عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر أكي طاهر عمر بشارة محمد أجد حسن إبراهيم أجد إبراهيم جبرين كسري بشارة جبرين بورو محمد نصر بورو محمد منجو عمر موسى وكونا عبد الرحمن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف والهلال المجاورات بأروسنا أخوهم وولدهم أخي عبد الرحمن العروس تكون مباكرة الأربعاء والعزومة يوم الخميس في الطيور هلة بلامة إبراهيم حسنة ملاخة دائما نواصل بلغاتنا الفرحة محمد قربة النكور قربة بيري بشارة حسنة بشارة إدريس محمد محمد بشارة كلهم في طام وكيسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي البعيدين والقريبين بعروسنا ولدتهم وأخوهم محمد قربة المعروف بمحمد زين العروس تكون مباكر الأربعاء والعزومة بكرة يوم الخميس في طام وكيسة هلة بلامة قاسم آدم يريما أنقلوم أبالي بلاما عبد الله آدم بلاما آدم قربة مكاين رئيسا الكوميسيون جدة علي حباب وبشير بشارة رمات بطلب من أي إنسان اشترى تيران في دريسة كدو ودريسة ميني خلي بجي للكوميسيون بأوراقة الرسمية ودان طوم ديلي أنا 7 يوم أسبوع كان فات المدة دا أي زول يشيل مسؤوليته الساعة 7:10 نمشي لمكنة الفن

0: سيونا سيمات راديو تشاد في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة سار العاصمة نوين شاري نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا زميلنا بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح نور زميلنا تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليكم نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأ بالعناوين. أكثر من 124 ألف من المترشحين الكانديدا هنا شاهدين الأساس البيف كان جلسوا أمس في كل الأراضي الوطنية، وأمينة الدولة في التربية الوطنية أنطت البداية انت الامتحانات في ثانوية والية في العاصمة إنجمينة. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ سوى أمس جلسة هنا فوق الوزير هنا الأمن العام والهجرة جنرال ألي أحمد أخبش، وأسألوا فيما يخص الحالة الأمنية انت الأنف والقاعدة تبقى في القواقر والبرجال القاعدة بيكون بين المزارعين وسيادة البهائم. وكتابه في النشرة ملفنا راديو تشاد بخصوص البداية انت الخريف القاعدة تنشاف خلاص، وكذلك كتابه في النشرة الجاهزين على العائلة تنظيم الامتحانات والمسابقات ده بخصوص الامتحانات انت البكالوريا بتكون امطمانه الجاي دي العناوين. وفي النشرة تسموها أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملفنا راديو تشاد بخصوص البداية انت الخريف القاعدة تنشاف خلاص. المريه انت العاصمة من جمعناه كمان من جانبها سوت جهود كبيرة تستحق الشكر، لكن المواطنين هل يقدروا يشولوا مسؤوليتهم في الخدمة القاعدة تسويها المريه ويكوفوا بجنبها؟ التفاصيل في ربورتاش الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: أني نوالفنا عشان نشكو سبب الفيضانات دا هو البلدية أي الميري، وفي السنة الحالية دي بقت سنة استثنائية ونكتين الكانيفويات قايدين بخدموها بطريقة خصوصية. سكان انجمينا الهم نوالفوا بنكتين الكانيفويات بنكتوا لهم أثناء الخريف وفي وقت الألم قايد بسوب، وأحيانا المواطنين عجبوا وأنت الدنيا عجب بالنكتين حن الكانيفويات الكام بدت ببداية بدري. والغريب بعد النكتين في مختلف الحارات حننجمينا تلقوا الشباب الاندم البيل والبيوش والمعدات الآخرة البنكو تفوق الكانيفويات قايدين بخدموا حامي حامي عشان يمرقوا الوساخة من لب الكانيفويات. والشي دا عديل، لكن الشين الفوق دا مرقان السلتي وبخلوك كبس أحيانا أيامات بل أسابيع. الوساخة دي منكوتة وبصبوة مكويمة كتيرة، وما نعرفو هل الوساخة دي ذهابة لينة ولا شيء آخر. وفي بكان دا نحن مجبورين عشان نتحمل الأفانة هنت الوساخة المرقوة من الكانيفويات وخلوه لينا كبس مجنجلة وما دا وبس. الشيء القاسي بالهن دا الدال الفتهم من الكانيفويات داكلو بخلوهم فاتحين كبس وتعال شف ليك الكانيفويات جاهزة عشان تستقبل الناس الجارين بالموتويات ولا الماشين برجلينهم وما فكروا شوت بدخلوا في الكانيفويات. عشان دا نقدم نداء خلي الخدمة تكمل بنجاح عشان الألمة حن الخريف كله بدا مثل ما نعرفه في وقت حن الخريف دا كلنا كي قايدين نعانو من تلاف الشوارع حن الآسمة، وأيضا البيوت كله ما بتنجى من الفيضانات. وخلي ما نبقو مثل المثل البقول
3: لو تقعد في بريش وتأير زف.
2: خليني فكروا شوية بدلا من ود وكتنا في الانتقادات للبلدية عشان هم ما سو خدمتهم، وفي الحقيقة أنينا يسبب حنا عدم النظام أي الديزوردر. نصبوا الوساخة والبوتيات والبدونات وكل شيء في يدنا دا بنزقلو في الكانيفويات والكانيفويات بكدكو. وفي دا أنينا ندورو خريف يجي والم يجري يمرق برا من الهلة، لكن بننسو المدنية وبنبقو سبب في سدين الكانيفويات. عشان دا مطلوب من أي مواطن خليه أكد بكونه المجاري هنت الألمة مفتوحة على حسب المطلوب. وأيضا مطلوب من أمال حن البلدية خلي الخدمة هنت النكتين حن الكانيفويات دي تكون في الزمن المحدد، وما نرجعه إلا كنا الخريف قريب يبدأ يا نبدو بنكتين الكانيفويات. مثل المثل البقول الألمة كن غرق القنطور ما بنبني قصور.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ سوى أمس جلسة نادوا فوق الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أقبش، قدموا له أسئلة كثيرة ده بخصوص الحالة الأمنية اللي بشكو منها كثير من المواطنين في الكواجر وخصوصا في الشغب والأنف والمشاكل القادة تبقى بين المزارعين وسيادة البهائم. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ كذلك قدموا أسئلة في شنو القرارات اللي شالتها الحكومة عشان توجب بها المشاكل بين المواطنين وتخفض خمامهم في كل التراب هنا بلدنا كاد. الجلسة دي كان رأسها الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي. الوزير في المناسبة وضح للأعضاء هنا مجلس الشيوخ الجهود اللي قاعدة تسويها الحكومة في الولايات عشان يكون الأمن متوفر بصورة تمامة وخصوصا بين المزارعين وسيادة البهائم والمشاكل الآخرة القادة تشغل الرأي العام في بلدنا تشاد. الوزير هنا الأمن العام الجنرال علي أحمد أخبش أكد بكون الحكومة بتواصل في الخطط حقها حتى تضمن الأمن والاستقرار والحماية عن المواطنين في كل الأراضي الوطنية. الوزير نصيح الأمة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وكمان من جانبه سوى أمس ملمة مع الممثل من منظمة الصحة العالمية في بلدنا تشاد وهجمها في حماية المواطنين من مرض أوبولا البتنكولا ظهر في عدد من الدول عن إفريقيا. المناسبة دي كان بقد بحضور أمينة الدولة في الصحة وعدد من الخبراء والفنيين هنا الوزارة هجهوها بالمر.
4: في جانب حماية عن المواطنين والوقاية من مرض الإيبولا اللي كان مرق في الوقت الأخير وظهر في دولة الكونغو وأوغندا، في دا سوت وزارة الصحة العامة والوقاية ومنظمة الصحة العالمية ملمهن التوئية ودا لعشان يحموا السكان من الوباء عن الإيبولا اللي كان بالنقل بالسلام والدم والبزاق والبول وحتى بالوخر وعن طريق الجثة هنت المصابين بمرض حنا الإيبولا. واليوم حنا التوئية الكام بيجي في أكتر من ساعتين شالت الكلام فوقها ممثلة هنت المنظمة الصحة العالمية مكتب تشاد، قالت منظمتها بتخدم بلشك لفيدة حنا السكان وحمايتهم وبتقيف مع بلدنا تشاد في مختلف نشاطاتها اللي بتتألق بالصحة كم من جانب وزير الصحة العامة والوقاية. الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال بلدنا تشاد ما عندها مرض حنا الإيبولا.
5: الآن في تشاد ما فيش مرض وباء حنا الإيبولا، وحتى الآن في بلدان اثنين فقط كونغو الديمقراطية وأوغندا، وعدد الحالات 906 فوقهم 223 دول انتقلوا رحمة الله.
4: زاد في كلامه وقال الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حج كمان في أهمية حنا الوقاية من مرض حنا الإيبولا.
5: إذا نحن شفنا الإجراءات بالنسبة لبلدنا هنا في المطار، كوننا فريق مشترك الآن موجود في المطار حسن جاموس ومستعد لكل لحظة ممكن يتداخل كلو كان في حالة واحدة أو حالتين، واخترنا مستشفى فرشة مهما كلف الأمر لو كان في حالة واحدة شلنا الإجراءات والفريق الطبي قاعد كلف بيها ومعانا الشعب اللي توية دي أهم حاجة في هذا الإنسان. لو كان يتسوي حاجة وشغله ما بجد أحسن ولا ترجيه قبل بلدنا دي الله يجيبه الاستقرار والعافية وهجيبه من كل مصيبة.
4: نذكركم بكونه وزارة هنت الصحة العامة والوقاية قاعدة بتجاهد وبتخدم مع شركاء المخصصين في جانب حنا الصحة بخدمه يوميا لعشان يحمو السكان من كل الأمراض.
1: ودائما في أخبار الصحة بمناسبة اليوم العالمي هنا الجهات ضد التدخين والشراب هنا السجائر الوافق كل سنة يوم 31 مايو المركز الأبراشي كان سوى أمس هنا في العاصمة جمينة مؤتمر صحفي كلم فوقه في المخاطر القادة سببة السجارة والشيشة والجيل الجديد ما يشيلوا درب هنا الناس الأندم كيف هنا سجائر والشيشة. المديرة هنت المركز قالت السجائر دي قاعدة تقتل أكثر من 8 مليون نادم كل سنة، والشيء ده لازم كل نادم ينتبه ليه عشان يكون بعيد من المرض اللي بتسببها السجارة والشيشة من ضمن السرطانات والكبد وأمراض الكبد والكلى وأمراض أخرى كثيرة. كذلك المنسق عن جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى سجيم كان قدم نقطة صافية، النقطة الصافية قدمها هنا في العاصمة جمينة كلم في أهمية عن اليوم العالمي ضد السجائر والشيشة دورة على 2026، وأكد بقول الجميع كده تواصل الجهود حقها في هنا التوئية للمواطنين. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون هنا الراديو تشاد.
6: منظمة عالمية للصحة تقول 8 مليون أنا موت أي سنة في العالم ده سبب بالسجائر. وبالأسف السجارة دائما ناس قاعدين بيستعملوا وناس اللي بيستعملوا ده يعني بيشوفوا مش الشرف لنفسهم ومش الحرية وبوصف قدر هم تموا وجار. تاريخيا ده شغل البليزة ناس بشربوا السجارة. منظمة عالمية للصحة تقول نيكوتين ده يعني من البرودوي الشيميك البسو كان عاد ممكن شرب سيجاره ربطان ما يخلي يعني يبقى ديباندان مع السيجاره. عشان ده اليوم العالمي بدون التدخين السنه ده بيدور يعني يبين شنو البليزا الناس ما بخلوا سجاير بحجي بالسجاير الجداد مش للسيجارات الالكترونيك الحصه ناس قاعد يستعملوا كثير في العالم وفي تشاتو. انينا نشوف اسف كبير لان السيجاره المعروف عند تابا وعند شيدا حكومه شال قانون والدكري واللواء كله مش الباكيت. انا سيجاره ده عند فوق ايماج دور وناس ما يسجروا في مكان الناس قاعدين قرار كثير حكومه شاله والتاكس كله انا السيجاره ده قاعد بيزيد. لكن السيجارات الالكترونيك ده مش يعني قرار ما يخص عند باكيت حق كله قاعد سمي وناس يدخنوا مكان واحد في مكتب كله مسائل ده يدخنوا قدامنا امال حقهم يعني ده ما واجب. وحكومة يعني يفكر للطبقين هنا الارتي هنا الميري المناعة صالوا هنا الشيشة دولة واجب صالوا هنا الشيشة ده في نجمينا كله كي يسددون يمنع مرة واحد يعني امبورتاسيون هنا سيجارات البفروت ده يزيد جهد حقا عشان بروتوكول سير الكوميرس اللي تسيد ده تبخو.
1: أكثر من 124 ألف من المترشحين الكانديدا عن امتحانات الشهادة الأساس البيف قادوا أمس سووا امتحانات الشهادة التعليم الأساسي البيف دوران سنة 2026. المناسبة دي رأستها أمينة انت الدولة في الوزارة انت التربية الوطنية وترقية المواطنة الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
7: 124,357 مترشح ومترشحة دخلوا للامتحانات عند الشهادة الإدارية أي البيبسي دورة 2026. وكان رئاسة المناسبة هنت الانطلاقة أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي جوجي وبعض من معاونينها القادم في الوزارة. وأكدت أمينة الدولة بكون العملية هنت تنظيم الامتحانات ماشية في جو أديل بالرغم من الصعوبات الدقاقة اللقوها كل المدرسين والهيئة هنت الأونكسا قدروا التزموا بالزمن الرسمي لدخول الامتحانات هنت الشهادة هنت البيبسي. وطلبت أمينة الدولة في نفس الوقت من الممتهنين الهدوء في داخل الصالات وخلي يركزوا أديل ليجوب نتيجة سمحة في الامتحانات. نذكر بكون الامتحانات دي تستمر لمدة 3 يوم في كافة الأراضي الوطنية وأيضا هنا بكون امتحانات للطلاب اللي بيمتهنوا الشهادة الإدارية في المملكة العربية السعودية. ودي خطوة قامت فكها وزارة التربية الوطنية عبر الهيئة الوطنية اللي بتنظم الامتحانات والمسابقات الأونكس لشهادة البيبسي.
1: في التعليم كذلك اليوم 8 شهر 6 يوليو الجاي ببقى أول يوم هنا امتحانات الشهادة الثانوية البكالوريا دورة 2026. بالمناسبة دي الهيئة الوطنية إن تنظيم الامتحانات والمسابقات قاعدة تسوي جهود كثيرة عشان تكمل كل الترتيبات ويكونوا جاهزين ويدخلوا الآلاف والتلاميذ في كل الأراضي الوطنية في الشهادة البكالوريا. الزميلة عزة اللي اللومة كان مدت ميكروفونها أنا ميكروفوننا راديو تشات للمدير على الامتحانات والمسابقات الدكتور أبو بكر محمد حسب الله وأكلم في ميكروفوننا راديو تشات.
8: جينا كتكت أنا يعني امتحانات الكوبي جينا يعني الماتيريال ديداكتيك إنجينا البيك الكول الحمامات إنجينا جروبات إنجينا الإمبريمانت إنجينا أورجيناتير أي سنتر بمشي له بأورجيناتير حقه بجروب حقه وبإمبريمانت حقه وبمشي هناك أنينا السجلة بمشي فوق هذا السجلة عند كود مسدد في سنتر يوم أنا امتحانات ماتيريال فازي فجورة خدمت كتير ننتم كود ساعة مش الإجزام بابا ده بساعة 8 ننتم ساعة 7 سنتر دقات ننتم 30 دقيقة بس لدي مراش نحن تمشي 7:30 عشان قدر 30 مني ده يمبريمي وخلاص ديركت ما يمشوا يدخلوا فوق في السال سنتر كله خلاص جهزنا حماماتهم يعني البريزدان السنتر القديم بيدين بمشوا ويوم 4 الاخرين بيتابعوا مروا لنا يعني الاريتي يا ده par l'utilisation de téléphone ou de numérique de choses jadid ali nazid nafoga ay sana da yani injina subat ziada ma yalat bejo be telephone de yobe montre numérique khomamat ou asije ramo be filmer ou directement cho khalla be asabe intelligence artificielle la kam taradnam ambakir mal autorité ma shunu injina mashakil ou hasa koma texte maragna sana da achan le wogifa yalat ko be khawifum ou le anjina ko yani ambakir manal go subat ma nas tahana day ma ga buso fi class so exama buso al control so dol composition da michel davis al injihana muhaddad bi text al shughal galolo mamnu alli bakhlu bet ma biju foga
1: السيد لكل المنتهنين أعزائي المسلمين الساعة 37 دقيقة في استوديو راديو تشات نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار هن اليوم الفجر للنشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر حج هو حبيب عمر مصطفى بشارة محمد وعز علي اللومة وزوار النور الفايق وتجاني سيرامات وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود كثرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مسؤول سمات راديو تشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية قدمها الزميل بشير عمر بشير وسمينا الفنان التشات الكبير محمد تعالي درسيلا نمشي ونلقى أغنية جواد البيدي الأصلي هنا درودايا هدية خاصة للجراند مير عجيك التوم آدم بولولو من شهر 30 جراند مير نقول لك صباح الخير من راديو تشات وصباح الخير كمان لكل الناس اللي بيبوا التراث القديم هنا درودايا نقول لكم بونجور من راديو تشات كامل تكنيك

Vous savez, le Semat Radouchat, Abad m'a simin à Touras al-Jamil, min Medina, Basham Daradr, ou la Fanan al-Kabir. Matali, Darsila, Nadia, le Sidou, Achan, ou Salakum, Belagat al-Mufatil, Balakhan al-Farha, Abdullah, Abakar, Blam, Abguja, Wanu, Umar Abdullah, Al-Hajj Metine, Al-Hajj Eid al-Abakar, Abdadir Hassana, Jidda Dahiya, Adam Dahiya, Abdullah Usman, أخوة عثمان محمد أخوة حسن أمير حسن عبد الله إيسى أحمد إلي إيسى لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أولادهم وأخوهم الضيف عبد الله أبكر العروس تكون اليوم الثلاثة ماشية والعزومة مبكر الأربعاء في لقدي هلي البلامة أبجوجة ونو عبد الرحمن توم رمات غريما معلم جبرين توم عبد الله توم بلاما ابالي جبرين جورو جد ادم بشري غريما عمر اجيت لهم الفرحه ببلغوا لكل الشباب في كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون ماي عايش وللشباب في مسكوبويات الشباب في بسايات والاهل البر والداخل بعروسنا ولدهم واخوهم عبد الرحمن توم العروس تكون مباكر الاربعاء والعزومه يوم الخميس في مسكبوه اللي بلاما ابالي حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية تبلغ الأهل في الحلال أن نقول لكم أسماءهم دول بكونهم أن برسلوا لهم دعات بذكروهم بالكتب الدينية وده لمدة 10 يوم بذكروهم في المجال الفقه الإسلامي العقيدة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحملة دي تبدأ اليوم الثلاثة بمشوا في الهلال نقول لكم طيبة الصفا والمروة المكز الثاني للحلقة قوي يمود السجورة كركم أسلا أنجيتو إفني تشوفل هلي قطون بدية أمبيضان وديدوم أمفدينا ماني دقيا أبرجا النوارة لاماجي جرمايا دقوي شخيطي دقوي آلا أدري زيفايا مدقيني لاماجي دار السلام مرمطوجي واسي عرب مين عرب جملما ميدغوري مندليا نيمينا كورا امبوغو غرمانجو كورناري اتيا كولمارا امدمرما منجفا بكرا مابريو كليسيم وكركنجيري بمشي لكم الدعات عشان بذكركم بالكتب الثلاثة بلاخنا وفا الشيخ رماد يونس الإمام غوني يونس الرئيس فلج بشيعة دم توم الطيفة عمر جيمي بنجي حسن الدنقس الشيخ أبا تشانغارو إيسا رخيص رخيص بشارة رخيص معلومة جيتا علي جد علي رمضان جبرين رمضان أبا زين عبد الله موسى دنا حسين الضيف معلوم محمد بن نيت الغوني حسن عبد الرحمن شيخ حسين ملمة الدبيتي إيسا حسن آدم الإمام محمد بشارة عبد القادر بلام عبد القادر شيخ آدم مرحان بلام إلي عمر بلام الحاج أبكر عمر النور الحاج حسين أحمد بلام إدريس الدوغال شيخ أبقريس مؤمن بلام عمر محمد بلام محمد جبرين بلام نور إبراهيم شيخ إيسا جدة شيخ دونغوس رماد الإمام أبكر رماد أمبدي جيد الحاج حسن مهمت الحاج بشارة قرقة شيخ أزرق محمد بلام هارون عجيد شيخ عبد الله بنية الحاج بركة محمد بلام أبكوشة محمد بلام إمام رمضان بلام حسن آدم شيخ خالد بشارة بلام الليبي جيمي بلام أحمد إمام الوكيل جبرين حامد أحمد بلام دونغوس بوكاسا حامد بلام عبد الرحمن هارون الرئيس جدة أزرق شيخ إيسى بكر الحاج تمان مؤمن بلام محمد تاكولتا بلا محمد الضي بلا فكي قدوري
الحاج هارون أبو إيوة شيخ بشارة سيد بلام جبرين إما معلم جيمة عمر بلام إيري عبد الله بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة بلام عمر آدم بلام دونغوس إبراهيم بلام دونغوس جبرين بلام محمد تمسمك بلام إيري زكريا وطمان الحاج بلام هارون يعقوبة الشيخ إبراهيم كولي بلام دنا الشيخ حسين بن رمان شيخ الفاس جدة بلام القوني بشارة بلام يعقوب قنبو بلام إمر بلام محمد أمر بلام أبكسير عبد الرحمن بلام هارون الشلش بلام جدة البنداي بلام حسين محمد المدار بلام دقشين إدريسة بلام محمد رمضان بلام إدريسة جفلو بلام جدة جرات بلام البشير طاهر جدة أزرق بلام رمات حسيني الحاجي جدة عربي جلق إبراهيم أبكر خليفة الله بلام جدة محمد بلام يوسف داود الحاج إدريس بلام محمد شاشو الحاج علي أبو نسوكات بلام أبسياقة بلام آدم فروة بلام إبراهيم بكري بلام عبد الرحمن في أم قفاي خدوري في دقم القوي في البكي عائلة الشيخ إبراهيم في بومبيو شيخ توم آدم حسن علي دقلوش مؤمن إدريس يونس الحاج حسين التوم شيخ جدة قورة شيخ مؤمن طاهر اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان الهجراي اللوان حسين عمر شبكة اللوان جبرين إبراهيم في المصاقد شيخ يونس طاهر شيخ إدريس صالح حوى بني رمات آدم خداشي شيخ جبرين قدوري وبلام محمد أخي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل لكل اللوانات كل الدليقيات كل الشيوخ كل البلامات والحلال المجاورات بوفاة أنا ولدتم رمضان ولد الشيخ رمات يونس مات يوم الأحد والسرقة تبقى المباكر الأربعة في دقي الله قلت بلاما عبد القادر جبرين الاهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له اياه ويرحمه ويدخله الجنه واصل بلا بلاغات جامع بلاغات ان الهزن مكايلة ام بدي دشوش ام بدي مبشر ام بدي اما عيسى محمد عيسى يوسف تكرور محمد ادم ادم كويا بشير محمود عمر مؤمن حسن عبد الله حسن محمد الحاج جد ابراهيم بلاما طيع الشريف مكايلة سياقه عبد الكريم إدريسة جدة بركة هارون أمبدي بلام جدة آدم قنبو شايبو الجد أمدي محمد أبكر كريا إدريسة برام مايو أبكر دنا كفتر عبد الله بلام جبريل محمد بلام حامد حسن بلام القور بلام هارون الهجر بلام يوسف البشير أخي شرو بلام حسين جدة بلام محمد مكايلة بلام يعقوبة بلام إفين الشيخ دقشين إيسا أبكر إبراهيم بلام محمد يونس بلام خالة آدم التوم آدم محمد وصالح أبكر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والهلالة مجاورات بوفاتنا أمم زوجتهم وأخوتهم حبيب جبرين ماتت أول تلباري والسرقة تبقى اليوم الثلاثة في هلة آلايا هلة دوشوش ده في كانتون مي آيش بلاغنا 40 بلاما فكي إما جدة بشارة بشارة أحمد بشير جدة أحمد جدة إما محمد جوجة خالة محمد حسنة والإمام بشار يوسف وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناصر إرفي بكون السرقة هي للأربعين يوم أنا المرحوم أخوهم وولدهم محمد أحمد بشارة المعروف بوردي السرقة تبقى مباكر الأربعاء في مباقول هلي تبلاما فكي إما الساعة 7:52 دقيقة في استديو تروح نلا أونما نمشي نلقى الفنان الكابري البوبة عليك تقيل هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والدائما بيحبوا راديو تشات في 23 ولاية هنبلنا تشات بلد توماي نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كم تقيل

غزال الحي هدية خاصة لحو إبراهيم سيتناك من دقي الرياض. جواهر الشمو آدم وكل أسرتها من كارتي أمريكيبي. كل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة والقديمة نقول لكم صباح سعيد وجميل من الإذاعة الوطنية اللاتشادية كامي تكنيك.

قادمة سمينة غزال الحي نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي الفنان القدير والقديم الراحل إيسا موسى الشتيلة هدية خاصة لكل الناس اللي بيحبوا التراث الجميل لنا بلدنا تشاد نقول لكم صباح جميل ثلاثة حلو من الإذاعة الوطنية التشادية هدية خاصة للأخوات القدموا كثير لراديو تشاد خديجة محمد طاهر حجاسني عادو محمد مريم الشاعر محمد نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الفنان الراحل التشادي الكبير إسا موسى السودان بلد الأمانة الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة بريسا مدام أمبدي جمبو هناك من جبليرو زار آدم هسنا من ديق الرياض أخت القوني من جوزة باري حبيب أحمد جيمة هناك من الزفا وحبيب أقول جايايا من ريبوعي نقول لكم صباح خير من غاديو تشاد

نختم وأنينا جينا في اللفة الأخيرة باقي لنا 3 دقيقة نطلع من السودان بلد الأمان نمشي هناك لكونغو ديمقراطيك البرنس أفريكان كوفي زايكو لانغا لانغا trop de problèmes هدي خاصة للكولونية الكونغولية اللي غادي نفلاص من جمينا وكل الناس اللي بيحبوا زايكو لانغا لانغا نقول لكم بونجور depuis Radio Tchad كابي تكنيك

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عندنا بكلموا لكم بكلام سارة مع زميلنا تيلم جايوس ديليغانا سارة فلاس من جمعنا خدمانا بفرح وسرور من الساعة 7 أسر الآلات والموجات والأغاني والنشرة الإنجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

يي سو بدي دروم غيتي تا مو دروم غيتي واتا ودي ليغي خلاص كي ديني تاك تاك رو داينا يا كومين تي فيندي انا دي نيمنا فدا راديو تشادي كلارو كي انجين كامين تكنيك اندي سان وي كورون جريا دو اري كينا تك نيسي سانتر متر غريدي ان سني امبا حن نينا غيدا في ميكرون دي اشتا بكر موسى واتا سمر دايا جاما دو هادي كينا نمر تلام غيري غيري غون دين دامينا دي سا نبر دي جدين واتا ونين دين كوماني ماي تشدي ان شاء الله يم وياي كوكل كل تشتي كلا فونغين السلام عليكم.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية من هيئة ألوناما. يسعدني أن أقول لكم مساء الخير. مستمعي الكرام أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. سنستمر وإياكم حتى الساعة 6:45، ولكن ستقضون 45 دقيقة لطيفة مع القسم العربي، تستمعون لمنوعات غذائية وكذلك لبرامج مفيدة. مستمعي الكرام 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس سانوي. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وفق النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة الجميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية. الزوارة النور الفائق، مساء الخير.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شارك رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي في الجولة التي شملت بعض المعالم الصحراوية والثقافية في موريتانيا، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى موريتانيا. علي عربي حسن وتفاصيل أكثر.
2: مشاهد لصحراء ممتدة الأطراف وتحت الألوان الذهبية لغروب الشمس لموريتانيا، تكتشف الوفود البرلمانية أحد أقوى رموز الثقافة الصحراوية وهي الحياة البدوية في موريتانيا، إلى جانب نظير الموريتاني السيد محمد بن مكت ورئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والعديد من الشخصيات البارزة. شارك رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كلوتشايمي في جولة غامرة في قلب الصحراء الموريتانية، وفي أجواء سادتها الطمأنينة والأخوة تابع الضيوف عرضا للتقاليد المحلية، حيث الشاي الصحراوي والضيافة الأسطورية وتربية الإبل، كل شيء هنا يذكر بتمسك شعوب منطقة الساحل في إرث أجداده. تمثلت اللحظة الأكثر تميزا في هذه الزيارة عندما قام رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كلوتشايمي بوصف رجل سلال منطقة الساحل بتجربة حلب ناقة بنفسه، هي لفتة رمزية للغاية نالت إعجاب واستحسان الحاضرين وأضفت أجواء من البهجة. تعيد هذه اللقطة العفوية إلى الأذهان الواقع الثقافي لشمال تشاد، حيث تحتل التقاليد البدوية وتربية الإبل مكانة رائدة في الحياة اليومية للسكان. ومن خلال هذه الجولة التي خرجت عن الإطلاق

0: كلف بالكاتبة الأستاذ الكبرى الدكتورة رحمة محمد وتين صباح اليوم أعمال ورشة الاعتماد الفني لحصيلة العام الثاني لقمصية المشير محمد الدزدب بإذنه. الورشة كانت بحضور المدير العام النائب بالأمانة العامة للحكومة غابيلي بادي روجي والأمين العام النائب برئاسة الوزراء هنسوهارا وجمع من فني ومستشاري الوزارات المتعددة. الزميل أحمد خميس جمع حاضر افتتاح أعمال الورشة وأفانا بالمزيد.
1: 2024-2026 مضت سنتان من خمسية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، ولهذا الصدد تنظم الأمانة العامة للحكومة ورشة الاعتماد الفني لأجل دراسة وتقييم ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين. مناسبة الانطلاقة شهدت العديد من المداخلات، منها كلمة المدير العام النائب بالأمانة العامة للحكومة غابيلي بادي روجي الذي أوضح بأن الورشة تعد مهمة للغاية، إذا أنها فرصة لمناقشة برنامج كل وزارة على حدة. الأمين العام النائب برئاسة الوزراء هنسوهارا في كلمته أشاد بدور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بجهودها الجبار وبمعاونيها في متابعة البرامج، وقال إن الورشة تعتبر ثمرة عمل لوزارات متعددة وتهدف إلى إدخال إصلاحات وتنمية واسعة للبلاد. الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد شوتوين في كلمتها الافتتاحية أثنت في البدء على الفريق الفني الذي أعد التقرير من أجل المصادقة الفنية عليه، والذي يغطي الفترة الممتدة من مايو 2024 وحتى مايو 2026، وإن هذا اللقاء مهم حيث يتيح الفرصة لمعرفة ما تم التوصل إليه من تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام الشعب. هذا الموضوع يدخل في صميم الرؤية التي يتبناها فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل من تطوير العمل الحكومي وترسيخ ثقافة النتائج والاقتراب من اهتمامات المواطنين أولويات أساسية في ولايته، كما أنه يقع أيضا في صميم العمل اليومي لرئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألاماي هالينا، الذي يحرص على أن تتحول الالتزامات المعلنة تدريجيا إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على السكان. للتنويه، يشارك في الورشة فنيين وخبراء مختلف الوزارات وتستمر لأربعة أيام.
0: التوقعات الموسمية كأداة لتعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث في تشاد، هذا هو عنوان المنتدى الوطني الأول حول الآفاق المناخية في تشاد، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم من قبل الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوية ديهولني لورا، بحضور خبراء وباحثين قادموا من دول الساحل وغرب إفريقيا. الزميل عثمان آدم الدود حاضر حيث المنتدى وأفانا بالتالي.
2: المنتدى الوطني الأول حول الآفاق المناخية جاءت تحت عنوان التوقعات الموسمية كعادات لتعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث في تشاد. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لمستقبل بلادنا الاقتصادي والاجتماعي. تم اللقاء خبراء جاءوا من دول الساحل وقرب أفريقيا بالإضافة إلى الباحثين التشاديين، وذلك بهدف إعداد تقارير وتوقعات موثوقة لموسم أمطار عام 2026. هذا وقد افتتح أعمال المنتدى الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد دوهاني لورا، الذي أكد في خطابه بأن النتائج المنبثقة عن هذا المنتدى يشكل أدوات قيمة للمساعدة في اتخاذ القرار، ومع ذلك يجب تكييف هذه المعلومات مع الحقائق الوطنية وترجمتها إلى توصيات ملموسة. وفي هذا السياق تحديدا يأتي تنظيم هذا المنتدى الوطني حول الآفاق المناخية، ويحدث كإطار للتبادل وتشجيع الاستيعاب الوطني للتوقعات المناخية الإقليمية وتعزيز استخدامها في القطاعات الحساسة بشكل خاص، مثل الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية، وكذلك في مجال التنبؤ

0: في كيفية إدارة مخاطر الفيضانات الحضرية والوقاية منها. وكما أضاف الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي دوهاني لورا بأن انعقاد هذا المنتدى يترجم الإرادة الراسخة للحكومة في جعل المعلومات المناخية أداة حقيقية للوقاية والتنمية المستدامة، وكذا تحويل علم المناخ إلى إجراءات ملموسة في خدمة السكان. إن أهداف هذه المبادرة تتماشى تماما مع البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو المتعلق بتحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويدعو هذا التوجه الاستراتيجي بشكل خاص إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر وإنتاج معلومات إرصادية موثوقة ومتاحة في الوقت المناسب.
1: نظمت هيئة تنظيم الصفقات العمومية ورشة تدريبية لأعضاء جمعية السيدات التاجرات ومسؤولي المشاريع في تشاد بهدف تمكينهن اقتصاديا ودعمهن للمشاركة في مختلف القطاعات الإنتاجية. الورشة جرت فعالياتها صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة بحضور المدير العام للهيئة أحمد بشار سعيد إلى جانب الأمينة العامة للجمعية أم سيسان لمنة عبد الله هارون. تفاصيل الخبر.
2: بمبادرة من هيئة تنظيم الصفقات العمومية جاءت هذه الورشة لصالح أعضاء جمعية السيدات التاجرات ومسؤولي المشاريع في تشاد، وذلك بهدف تعريفهن بالقوانين والإجراءات المنظمة للصفقات العامة حتى يتمكن من المشاركة الفاعلة في المناقصات الحكومية. بدورها الأمينة العامة لجمعية السيدات التاجرات ومسؤولي المشاريع في تشاد أم سيسان لمنة أوضحت بأن هذه المبادرة تمثل فرصة مهمة لتعزيز معارف المشاركات حول آليات وإجراءات الصفقات العمومية، بما يسهم في رفع مستوى تنافسهن وتمكينهن من الولوج إلى الأسواق الحكومية بكل كفاءة. من جانبه أحمد بشار سعيد المدير العام لهيئة تنظيم الصفقات العمومية قال إن الهيئة تولي أهمية خاصة لتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تزويد المشاركات بالمعارف القانونية والفنية اللازمة للمشاركة في المناقصات وفقا للمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الورشة ضمن مساء الحكومة الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم حضورها في مختلف القطاعات الإنتاجية.
1: عبد الله، متابعة للتقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، تجول فريق من الإذاعة الوطنية صباح اليوم بعدد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة والتقى ببعض الإداريين لمعرفة آخر الاستعدادات، وكان من بين الفريق حسن موسى حسين الذي وفانا بالتقرير التالي.
3: في إطار التجهيزات للشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 لهذا الصدد، تجول فريق من الإذاعة الوطنية التشادية ببعض المؤسسات داخل العاصمة إنجمينة لمعرفة ما يجرى من استعدادات للامتحان شهادة الثانوية. وعن أهمية هذه التجهيزات تحدث كل من يعقوب زغلو يعقوب مدير ثانوية عطرونة رقم 1، وشمس الدين دحب مدير ثانوية فليكس إيبوي، وناظر ثانوية الفنية التجارية عبد السلام إدريس، كلهم عبروا عن انطباعاتهم.
4: طلبة والطالبات كلهم يعني متفوقين في البرنامج المقرر عن الوزارة، يعني يدخلوا في قاعة الامتحانات من دون خوف، لأن بذلنا جهد كبير مع المعلمين والمعلمات. الشيء الذي يعني درسناه في الفصل ده فلا بد هو ده بذل بجي شيء آخر بجيبه، ما في المقرر ده شيء بمر من المقرر ما في، لكن دور يبذل جهد كبير والامتحان يجعله مثل كان امتحان في الفصل.
5: بالنسبة السنة 2025-2026 سنة دراسية، يعني في البداية واجهنا صعوبة مع الإضرابات، ولكن التجهيزات فضل لنا أقل من أسبوع. أغلب شال البطاقات، الرؤساء المراكز كلها هسه حددوهم، يعني كل المعلمين كل الطلاب في استعداد كامل.
6: المنهج الدراسة ده المعلمين أي زول كمل ما برنامج حقنا تدريس الامتحان ما يكون خارج من الكراس، وخليه ينتبه للكراز وإن شاء الله يكون على ما يرام.
3: علما بأن الاستعدادات بالثانويات داخل العاصمة إنجمينة شبح مكتملة، وعلى المترشحين احترام اللوائح الداخلية للامتحانات الشهادة الثانوية.
1: إقليميا وبالتحديد في ولاية وادي فيرة، ترأس الأمين العام للولاية عبد العزيز ماي محمد أعمال الاجتماع التحضيري لانطلاقة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأيام القادمة. الاجتماع حضره مسؤولي القطاع الصحي والسلطات الإدارية التقليدية بالولاية. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا النور أحمد خميس.
7: في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاقة حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، جاء هذا الاجتماع التحضيري الذي ترأسه الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز ماي محمد، وبحضور مسؤولي القطاع الصحي وممثلي شركاء الفنيين والماليين والسلطات الإدارية في الولاية. مندوب وزارة الصحة العامة والوقاية بولاية وادي فيرة ديزيري دي لا ناسيون قدم شرحا مفصلا عن الحملة وأهدافها، داعين الجميع إلى التعاون من أجل إنجاح هذه الحملة. الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز مي محمد ممثلا لمندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة أفاد بأن مكافحة مرض شلل الأطفال مسؤولية الجميع، لذا على جميع الطبقات أن تتدخل ونبذل أقصى ما لدينا لإنجاح هذه الحملة. تتضمن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تناول فيتامين آ وعلاج الديدان باستخدام إبندازول. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس، الإذاعة الوطنية التشادية.
1: أما رياضيا، ينضم إلي الآن داخل الاستديو رئيس قسم الثقافة والرياضة حسب الكريم محمد سيد أبازين. مساء الخير سعيد، وما الجديد حول مشاركة تشاد ببطولة إفريقيا لكرة السلة لدون الثامنة عشرة عام؟
8: مساء النور الذوار النور الفائق، مساء النور بالنسبة للمستمعين الكرام. في الحقيقة البطولة التي تجرى الآن بغينيا الاستوائية قدم فيها أشبال الشو والساو مباراة كبيرة. حتى الآن قبل يمكن دقائق قليلة انتهى اللقاء الذي جمع بين إفريقيا الوسطى والمنتخب الوطني، وتمكن المنتخب من حصد النقاط القاصة بالمباراة ب 65 مقابل 54 نقطة، وهي نتيجة كبيرة بالنسبة للساو الذي خسر في المباراة الأولى أمام الكونغو ب 68 مقابل 65. فإذا كان تقارب جدا بين منتخب الكونغو الذي كان يتصدر حتى قبيل قليل من المباراة النهائية بالنسبة للساو، وكان يتصدر المجموعة، لكن الآن الساو ربما نقول له الحق أن يتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا بساحل الآج لكرة السلة التي ستجرى في الثالث وحتى السادس عشر من أغسطس بأبيجان. فبالتالي الساو الآن ضمن التأهل إلى البطولة الإفريقية لكرة السلة، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للساو. المباراة الثانية كانت أمام الجامو، أمس فاز فيها الساو 81 مقابل 84 وكانت لصالح الساو. وغينيا الاستوائية البلد المضيف للبطولة المنطقة الرابعة تمكن الساو من الفوز عليه بفارق 10 نقاط 56 مقابل 46. فبالتالي غينيا الاستوائية تاريخ لحالها بالنسبة لكرة السلة، ربما في منطقة المنطقة الرابعة الآن نتحدث فيها أغلب البطولات التي تقام من التصفيات تقام بغينيا الاستوائية، لأنه كل شيء مهيأ للبطولة بالنسبة للمنتخبات التي تلعب هناك من ملاعب من بيئة صالحة للبطولات. لكن رغم انعدام الملحقات الرياضية بتشاد هنا، لازلنا نقدم مباراة كبيرة. قدمنا مباراة كبيرة في البطولة التي أقيمت بمصر في الأشبال، واليوم من جديد الساو لكرة السلة يعود بتأهل لكأس أمم إفريقية أمام من؟ أمام الكونغو، أمام غابون، غينيا الاستوائية وغيرها من الدول التي ربما على مستوى المنطقة ربما يحابها الكثير من الدول. فبالتالي إنجاز كبير بالنسبة للساو.
1: إذن سعيد، ما تقييمك لمستوى المنتخب؟
8: منتخب شاب أول شيء، فهذه النقطة الإيجابية. فبالتالي يعني نحلم بمنتخب حتى على مستوى الكبار يكون لنا دور كبير. فبالتالي منتخب شاب عمر شباب، فبالتالي تم تجميعهم من الأقاليم، وهذا الشيء الذي ننتظره من الفدراليات الأخرى. فتقييم جمع اللاعبين على مستوى الأقاليم والمشاركة في بطولة كبيرة كبطولة المنطقة الرابعة بوجود الكونغو والغابون وغينيا الاستوائية شيء كبير يحسب بالنسبة للفيدرالية الوطنية لكرة السلة بطبيعة الحال للرياضة التشادية.
1: إذن ماذا ينتظر في مستقبل القادم؟
8: المستقبل الآن صحيح المباريات إذا نتابع النتائج الموجودة في المباراة في تقارب في المستوى من حيث النتائج، الكونغو 68 مقابل 65 خسارة صحيح لكن بفارق 3 نقاط شيء إيجابي، الغابون 81 مقابل 84 مقابل 3 نقاط أيضا، غين الاستوائية هي النتيجة كانت استثنائية بالنسبة للساو 10 نقاط. فبالتالي ربما هذه التجربة إذا ما وجد مؤسكر بالنسبة للمنتخب فربما يكون يستعيد أفضل لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام بساهر العاج في العام 2026 وبالتحديد بشهر أغسطس.
1: سعيد تحدثت لنا عن مستقبل الفريق وماذا عن استعداداته للبطولة؟
8: الاستعداد للبطولة الإيجابي يعني كنت حضرت في مؤتمر صحفي بالنسبة للفيدرالية الوطنية لكرة السلة تحدث فيها الرئيس أن المنتخب أعطي الضوء الأخضر بالنسبة للفريق الفني يختار ما هو مناسب له. فبالتالي الغريب في الأمر مدرب المنتخب الوطني الآن لكرة السلة دون 18 لا زال لاعبا في المنتخب الكبير لكرة السلة. فبالتالي هذا إنجاز كبير بمعنى الروح الرياضية موجودة عندنا الأمل في المستقبل وأيضا الكبار قدموا شيء ملموس وبالتالي يؤهل الساو للمضي قدما في هذا المضمار. فبالتالي علينا التركيز ربما أكثر الآن للإنجازات التي يحققها الساو لكرة السلة.
1: حسب الكريم محمد سعيد أبازين رئيس قسم الثقافة والرياضة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. والآن ننتقل إلى المجلة الاقتصادية الأسبوعية ونستعرض اليوم أداء الدين العام في تشاد وقدرته على تمويل التنمية وذلك في الورقة التالية لعمر حسن دهب.
9: تشير المعطيات إلى أن نسبة الدين العام في تشاد تتراوح بين 29 و30% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تبقى أقل بكثير من السقف المحدد من قبل المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا والبالغ 70%. هذا المستوى المنخفض من الدين يحمل عدة مزايا للاقتصاد الوطني، فمن جهة يساهم في الحفاظ على التوازنات المالية للدولة إذ تبقى تكاليف خدمة الدين محدودة ما يسمح بتوجيه موارد إضافية نحو الاستثمار العام وتمويل المشاريع التنموية، كما أن الدولة لا تضطر إلى تخصيص جزء كبير من ميزانيتها لسداد الدين خلافا لبعض الدول التي تتجاوز فيها أعباء الدين حجم الإنفاق على قطاعات حيوية كصحة والتعليم، ويمنح ذلك تشاد هامشا أكبر للتحرك وإمكانية اللجوء إلى التمويل عند الحاجة. وينظر إلى هذا الوضع بإيجابية من قبل المؤسسات المالية الدولية حيث يشيد صندوق النقد الدولي بالإدارة الحذرة للدين العام الأمر الذي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحد من تأثير التقلبات المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة الدولية، غير أن انخفاض الدين إلى مستويات متدنية جدا قد يحمل بعض التحديات، فضعف اللجوء إلى الاقتراض قد يعني تفويت فرص تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وهي قطاعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة لدعم النمو والتنمية. وفي هذا السياق يرى خبراء الاقتصاد أن التحدي لا يكمن في حجم الدين بحد ذاته بل في كيفية توظيفه في مشاريع منتجة قادرة على خلق الثروة وفرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. ختاما يمكن القول أن انخفاض مستوى الدين العام في تشاد يمثل مكسبا مهما على صعيد الاستقرار المالي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول أفضل السبل لتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة. ويأتي برنامج التسهيل الائتماني الممتد الذي أقره صندوق النقد الدولي بقيمة 625 مليون دولار على مدى 4 سنوات ليواكب جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستثمار في النمو المستدام مع المحافظة على إدارة مسؤولة للدين.
1: سانوي كويان كيريو ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:20. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند 11:30 تماما من هذه الليلة بإنشاء الله تعالى رفقة الزميل عمر حسن دهب. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين وقدمتها لكم زوار النور الفائق بمشاركة فنية من سانوي كويان كيريو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا للمتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامجنا رفقة الزميلة مريم عثمان ساكن. أطيب المنى والسلام عليكم.

تمرة قولوا للعين برة الليلة فرحتي يا بشدار الجدود دار السلطنة والملوك

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية بعد ما استمعتم إلى نشرة الأخبار وكذلك إلى فواصل غنائية مختارة من اختيار المهندس سامي. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج مفيد، أرجو المتابعة. 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية سانغوي، أعدد وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، بمشيئة الله سألتقي وإياكم غدا، أرجو المتابعة والاستفادة.
1: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران.
2: سيد عمر، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
3: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني يقعد وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، لأن أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وعنباني النية والقوة عن البحرين.
1: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
3: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كتر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سينا تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية. هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
1: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
3: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها، ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا، الجبنة نسوي جبنة والجبنة ده نودلو بالهنا. الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي ده، المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسي سي آية ده، وإن أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سي آينا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نسوي فوق جبنة، ومن هنا كان ودو الهلة.
1: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
3: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا. طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ده ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي ابي اليوم كمالي جينا كل عم باكر بدنا نلقوا
1: في بعض المواسم بتكون صعبه خاصه بعد ما الخريف يطلع فانت جاي تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع
3: اني ما وقت بمصايبه في الخريف ما عندنا مصايب انا لكن القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومبعوضه الضبان ومبعوضه ده عندنا سنجي هني في عندنا امكانيات مسوم للغنم وللبقر للغيطان عشان ندافله من الحيوانات دول ده الطير ولا الضبان ولا مبعوضه عشان هاهله منه عندنا في وقت الصيف لكن ما في عندنا قش في مخصص بسموه مرفلفه القش ده نقوه ننطول للبهايم
1: في بعض المواسم بيكون فوق الامراض المنتشره عند الحيوانات فهل عندك طبيب بيطري بعالج البهائم؟
3: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض كان عندنا مشاكل عن الامراض ده هي كان شافت ترى كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصه في السنتي عن المال وانا كان الكوندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابه ده انا مخصص فوقها انا من نسوي نص هي تسوي نص
1: بلا الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها علينا ده هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات تانية
3: برا من ده ما في قشم البحر ده عندنا تقريبا 50 و5 هكتار انينا بينا ونخلل لاهلنا ورفقانا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم انينا ننظم التراب ننظم الانجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر
1: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
3: ما نقدر نقول ما في ما صعوبات دقاق دقاق مش المقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في هو كبس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه في نقول على الغالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول على الغالب ونمشو
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
3: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 و5 عمال
1: يعني من وين بتجيهم الراتب من عمر بس ولا من جهة تانية
3: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا الناس الرعاة أصحاب الحيوانات لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي
3: ده ما ساي كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشارل ده قول قاعد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس والشيل مالك شيل أنا ما أقول بقرة أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية
3: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال لا ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القاعدين توتو توردوا في الهلال القاعدين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء انا كمان طوني كلها معلش ملي انا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الغرايدة يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المعيشتهم تكون هينا
1: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي رأيك شنو في الشباب اليوم كتير منهم عاطلين عن العمل الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزول
3: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي أما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن
3: صناعة الجبنة ده عندنا لبن لبن نفرتنا عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده اني مع لبن نسي من جبنه نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا ايتاب ثلاثه ولا نشول اللبن نفوره ونشكه صافي ولا نسوي له ياور ياور هنا لبن القنم كله فيه ياور هنا لبن البقر كله فيه ونسوي جبنه هنا البقر وهنا القنم كله.
1: كيف تتم عمليه صناعه الجبنه راحلاكم؟
3: بشيل 24 ساعه اللبن كان جاهز ده الجبنه تكون جاهزه 24 ساعه.
1: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعه الجبنه؟ مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا؟ تفسر لنا المراحل.
3: عندنا ثلاجه اللبن كان فجر جرى نصفوه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشيلوه ونحطوه في برا في الحراره شيه. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجه سلسيوس واللبن ده لا يكون جبنه ده نطلعوه نما 60 درجه كان طلعنا نما 60 درجه ده نصب له امكانيات 2 3 كي وخلاص كان جمد ده كان بيجي جبنه ده خلاص بقى جبنه وكان بيجي جبنه ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنه المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنه حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانيه الاجنبيه؟
3: الله يعلم نصنع الجبنه ما انا نقول احسن الكليان هو بس يقول احسن ولا لا. هسه حاليا ده ما عندنا جبنه ذات جبنه ما في عشان لبن ما في.
1: اللبن وقتش بقترب كثير لحد تصنعوا الجبنه
3: في الخريف؟ ما هسه حاليا ذات لبن شيه هسه يا ماده زيت البقر عشان نسوي لبن ازيت عشان اللبن ناقص مرة رايت.
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
3: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسه في الطاولة نرتشه وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده أنين هني ده سيأينا ده سيأية هنا اللبن ما سيأية هنا اللحم أكل الننطدة بيفيد للبهايم يغلقين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن.
1: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيت جوا هل ما بيحتاج للشمس؟
3: هني الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج ما هو جان الشمس تخرج جوا.
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو؟
3: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة نصنع فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ذا أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذات
1: السمك. بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس؟
3: هنا ذات نص ننطل الأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو ثلاثة نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيدة يمشي يقرب السمك.
1: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
3: أني ما وقت.
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة. وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
4: السلام.
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
4: كان أكتوه كلام جاي كربة قرين أنا بقر ده. بقر ده كان سراسة يا كل جاي كربة راسة. كلام جاي عزيب بقر ده كان أكتوه.
1: كم سنة شقال هنا؟
4: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا.
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي؟
4: لا فكرة ده ماشي كويس.
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
4: توكل تخدم كان تخدمي أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما تشابه لكن انت نادو من بقيت عامل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل وانهم إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل المساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت علوم واقفين قاعد تشتغل في ناس واعدين راقدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس
4: لا نتمنى من أخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم أي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وقرا أفضل كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسير جوده ويشتغل تأسا أفضل.
1: كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بمال ده كيف تشيف الفكرة حقا ده؟
4: والله أخينا ده ما شاء الله الله يساعده والله يوفقه راجل كويس تمام انا زياده من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شغالين انا من تيجي ما شغال ابو شعلا جاي شغلك افضل من انا ما عنده ما شغال ولا زايل ولا نكت ما
1: المستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش، وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانل راديو جات.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 دقيقة نبدأ برنامجنا خلاص بركن العربية المحلي. 75 دقيقة صنوية في مكانة الفانة قدام الميكروفون حسن يا آدم محمد باشا. إن شاء الله نخلوكم تسمعوا أغانينا، وبعد الأغاني إن شاء الله ندخلوا في كل بلاغتكم. هنا اليوم الشيء بساعة 7:15 دقيقة نسمعوكم النشرة الإخبارية المسائية، وبعد ده كمان نواصل لحد الساعة 8 إلى دقيقتين أن نختم البرنامج ونخلي البكال للزملاء يتواصلوا به كلام فرنسي. 75 دقيقة. أولا نسمع أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله ندخل في موضوعنا بلاغتكم هنا اليوم عشية. طيب السلام.

شكرا. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام, نبض بيب على خطنا هنا اليوم عشي احتفال هنا يوم العالمي هنا البيبو يعني الرجلين المخلوقين كمأوجين, وده كمان بكون يوم 3 جوان 2026 السيكاديف ومع الشركاء هنا ميراكلي فيت. بدوكو المواعيد في المركز الأبارياج والرياديكاسيون هنا كابلاي كارك من الساعة 8 لغاية الساعة 12. يعني تشوفوا بدري وتعالجوا بدري وتجروا بكل حرية, دي حملة هنا توعية لكل الجميع, وعندكو كونسلتاسيون ودي بيستاش كله يعني مجان للإيال الولدوم من الانديما رجلين مخلقانين من 0 لغاية 5 سنة. الرجلين المخلقانين ده يعني بقالجوم مجان في شات 100%. وبقول كمان بدري اللي الصغير كولدو رجلين مخلقانين ده يعني تودو بدري, ما ترجو الأهل ودو بدري عشان يقالجو ويكن رجلين بروخ سواء ما مشغلة ولا كان عنده صعوبة في الرواخة ولا كان حتى في برجلين يعني بتشكى عنده يعني كل صعوبة في الرواخة ده, بقول ودو بدري. وعنده كمان بريز انشار ده مجان يعني بشول التكلفة حقه ده مجان. ولا كلينيكات البداء وفوقي ده كمان في شاد ده هيني في المركز هيني هنا انجمينا وفي المركز هنا كابلي نمرة التليفون 60-95-74-04 ولا كومبلكس اوسبيتالية انفرسال هنا الأم والطفل نمرة التليفون 66-27-74-47 سنتر هنا أبشي نمرة التليفون 66-34-68-38 مونغو نمرة الاتصال 66-89-81-62 بالا نمرة التليفون 66-64-77-84 سار 60-30-20-35 مندو في ميزون نوتر دام دي لا بي نمرة التليفون 66-41-01-43 لكل توضيحات بالزيادة كمان تتصل بنمرة التليفون 60-95-47-04 أو 98-33-80-81. الإدارة هنت الوزارة عن استسلال الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لوك أسماءهم دول دا يمشوا في الإدارة بمكاتب منهم كمان إيسا ألي هجار كارتية أنجري سكسيون 3 إلو 5 لو 14 عبد الرحمن هجار كارتية أنجري سكسيون 3 إلو 5 لو 14 السيد عمر يوسف عند نقع في كارتية أبورجا سيكسيون 1 إلو 59 لو 2 ولو 27 كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبة. ومطلوب من موسى آدم هارون عند نقع في كارتية ديجيل الكدو سيكسيون 2 إلو 55 لو 9 ومدام نفيسة إلياس كارتية ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 57 لو 1 و3 السيد عمر أبكر أثمان كارتية هرنغاجي سيكسيون 2 إلو 6 لو 27 والسيد موسى يوسكو أبكر كارتية مالوما سيكسيون 1 إلو 44 لو 24 ومطلوب من محمد تعالي يوسف لو 13 أبكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يايه لو 15 سادي إبراهيم لو 16 وأحمد بريمي لو 24 و26 كارتيه النوار. ومطلوب كمان من السيد عبد الله محمد يحيى لو 17 سعدي ابراهيم وعمر لو 18 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد احمد لو 19 عبد الكريم نور محمد لو 22 احمد بريما عبد الشفي
لو 24 و26 إلو 124 محمد علي قلمي لو 1 3 و5 حبيب إبراهيم لو 9 لو 7 و9 إلو 127 فكي أطمان واري لو 19 عبد الكريم الفارس لو 20 إلو 126 ميكايدا محمد لوسين كذلك في كارتية النوارة سكسيون واحد إلو 126 مطلوب منهم كذلك ومن كل يمشي في الإدارة بمكاتبهم ومطلوب من محمد يوسف عند نقاء في كارتية السنين سكسيون واحد إلو 94 لو واحد مطلوب منا خليه يمشي في الإدارة بمكاتبه الناس ذكر أسماء مديل كذلك مطلوب مني إشان يمشي في الإدارة بمكاتبه ومطلوب من أي زول سمي البلاغ وبعرفهم للناس ديل كمان خليه يكلمني السيد آدم عبد الله رمضان نقا في أنجيري بفتش ولادة مهاجري أسمه موسى أحمد عمره 11 سنة ومرك من كارتية ديجيل الدنجيسو كابين الجزيرة من مركة من يوم الاثنين الفات ولقايد لها السمارجة في البيت اللي شندبت له من أي زول الشافة ولا الكربة ولا البارج بكانة خلينا نادين بنمرة التليفون 66-18-91-08 أو 60-19-10-04 أو 61-46-10-52 ولا كمان 95-20-29-66 السيدة فاطمة سعيد فاطمة سعيد تعاشي ميكايلا لما الفرح يبلغوا لأبيسو عبد الرحمن أبراس محمد الدكتور قاجو وزوجته لحجو جبرين وهارونا جدة مريم رمضان رخي جبرين آدم حسنة السيمة بنت سيدية السيدي جبرين محمد جبرين هارون عبد الرحيم وزوجته عبد الرحمن عبد الرحيم وزوجته داوود دغالورو وزوجته محمد دغالورو وزوجته ديان غومبو وزوجته إدريس دادو وزوجته دنا غريما وزوجته جدة شين وزوجته عمر حسيني وزوجته أحمد بشي وزوجته آشي هارون محمد دكونو وزوجته بكر أحمد جبرين أحمد وزوجاته أمينة غومبو فني أحمد أم أبو عبد الرحيم مريم عبد الرحيم آشي موسى حج أبكر بلا إلي مريم إدريسا محمد تاشنو وزوجته أبا إيمت وزوجته وكل شابنا تشوفل محمد تاشين أبكر وزوجاته غنبو خالة وزوجته كفترة وزوجته الرئيس كيني أبيسو خالة زارة هارون سيدية بيتا كشلة أخي بيتا خميس أما بابا آدم إدريس وزوجته وأبجيتا أبكر وزوجته وكل شباب هنا هيجي ليجي ككة وزوجته أشي هارون صالح جبرين والشباب هنا إريديبي الرئيس إيجار لإما جينا آدم شوكا شتايا بيتا محمد آدم أخي فكي محمد وزوجتا عبدالله ولا كويسة بلاما جبيرونا وزوجتا وكل شابنا كركم أسلا الهاتش آدم وزوجتا آدم جنيني وزوجتا الهاتش جنيني محمد حسنا وزوجتا توما عبد الخادر جبرينا آدم وزوجتا إما قصير أم أبوها هارونا توما أجد هيسيني عبد الرحمن وكل شباب أنا مالو الرئيسة حسنانا إلي محمد وزوجتها محمد جدة وزوجتها فني سالي توما هيسيني التناكا
خالة وآدم ساكن هو محمد وكل الشباب أنا كركم بني سيد صالح دودو وزوجاته بشارة بورو الرئيسة محمد شنكو وزوجته فنية محمد أخي عبد الرحمن فني شنكو مصري حسنة وزوجته هارونة حسنة بلاما سيدية وكل الشباب أنا اللبانات لبلاما أخي الزين محمد أبكر رمات دودو فني حسنة هو صالح وكل الشباب أنا الجزيرة الدليجي محمد بشير الرئيس إبراهيم بشير صالح جرما صالح بورنو ميمونة أخي وحمرة عبد الرحمن آدم جرما حسنة وكل الشباب أنا فوات إبراهيم شينا أسابجي عمر خديجة موسى بلاما محمد طور إكلتوما أبكر وكل الشباب أنا مقرقف داود هارونا وزوجاته ميكايلا جدهم وزوجته آدم جبرين آدم أبكر جرما جيمي درنا دنا أوزينو دنا جيمي آدم جوخان وزوجاته عبد الكريم جوخان أخي بيت القادي زرقة أبكر أمباشاير عبد الله آدم جدا وزوجته كل الشباب أنا مرمي آدم كونغولي آدم عمر عبد الله يا محمد عمر كونغولي جبا محمد هو اللوان عاشي إيمت خديجة بيت أمينة وكل الشباب أنا اليمن عبد الرحمن محمد ميمونة شوكولوكا وبلاما هجي بلاما هجي حليمي حسنة دونغوس وكل الشباب أنا الدوبة أخي آدم توم أخي آدم توم بنيو عبد الكريم بني عبد الكريم الجدة بيت عربية الشريف ولا هرة وكل شباب شنيفريات فني بيت توم كالتوم قنديم هرير بيت عمر خديجة بيت إيمت ميمونة أتشية وأم أسل عبد الرحمن الجورة عبد الرحمن محمد رماد عمر آدم محمد برما حجي زارة إدريس أبكر جيمي وكل شباب الطويل دوغون الجد وكل وزوجاته عثمان وكل زوجاته جبرينا محمد وزوجته محمد خرصة وزوجته توما خرصة شين محمد الهاجة خرصة إيمت خرصة خديجة أبكر جويرية عبد الله وكل الشباب أنا هيلي شين محمد عبد الله وزوجته جنغا عبد الرحمن محمد هارونة وكل الشباب أنا مش شيطير الهاجة عمر وزوجته رمات هارونة خديجة محمد بلامة سعيدة محمد هو وادي محمد جاردين وزوجته كل الشباب أنا جدادة جدة محمد ييا محمد أنجقل محمد عمر أنجني حسنة إيسا وكل الشباب أنا مغرب إدريسة أتيم وكل وزوجاتها أبو أما وزوجتها خديجة رمات خديجة ميكايلة وكل الشباب أنا غريدايا غلاديما فرلاتي فني بيت الشيخ وكل الشباب أنا الشيقيك رمات بيت أبكر

bita Adim fanne bita Ibrahim kula shabana ngobbo Muhammad Adim fi Guinea Bordeaux ajide Tania ajide Tania fi amsinene guja kashalla garga kashalla fanne kashalla wa ashitaya ashitaya sale ashe sale Musa Barka fannia gombo ashe bita Ahmad kula shabana ana digeliat ana digeliat إدريس صالح هارونا حسنا داوود سعيد وبرما خميس محمد غرغر إبراهيم موسى جبرين حسيني اللوان حسيني أجيت جبرين أحمد جبرين بلاما برغي حسنا برغي إيسا صالح جبرين جبرين أجيت ميمونة شايب أمينة آدم كوري حسيني فني حسيني أخي بيت الشيخ جدة مطر جبرين النجيمي آدم أخي موسى أشتا شنكو فني أخي آدم فني أخي آدم وتوما حسنا غمبويا حسنا غمبويا حسن أنجيا إيمت أنجيا إيمت وزوجتها وخميس بورما جفا بورما أجيت دنام وكل الشباب أنا هرنجاجي كل الشباب أنا هرنجاجي وسجيتي لجنبا جنبا سلمي عبد الرحمن جنبا سلمي عبد الرحمن كالتوما بورما وكل الشباب أنا بلتي لا قصية أطية أما المهدي أما المهدي بيتا مريم إمتي بيتا كوما كالتوما بيتا بيورو وكل الشباب هنا ريجينا جنبا وكل الشباب هنا بيني أبكر كيلويتي وزوجتا أدي بيتا سالي والمت وكل الشباب هنا سيولي للسيدة برغي ولا أخيه وزوجاتا آدم أجد وكل الشباب هنا أما صابري محمد إيلي وزوجته جدة عبد الرحمن في الله أوته بلاما محمد آدم أخونا آدم أشتا آدم وكل الشباب أنا فولغا دونغوسية حسيني فني حسيني وكل الشباب أنا أنجفيل أما بيتا الجلوية قديم في الله صدا لهواية بيتا هوا رخية بيتا هوا أيمانا عبد الرحمن أمينة ميكائيلا كبرى آدم وكل الشباب أنا أبديدي نقو محمد كالتوما الشيخ إما كالتوما الحاج خديجة بنت الشيخ جدة أمينة موسى الكوتنا أخوتنا محمد هو الحاج وكل الشباب هنا المدينة وكل الأهل برا وداخل بأعظمة هنا بنيتي وأخوتي فن سعيد عمر المعروفة بفن الجنيني الأعظمة تبقى يوم الأربعاء في عمود الصقورة هنا بلاما محمد قنديد في كانتون كدادة الإمام أبو بكر الحافظ أنغاري وزوجته الرئيس زارة محمد كلهم قاعدين في كيلويتي لما الفرح يبلغ للدليجي اللوان الشيخ جبرين محمد زنقة وبلام محمد بلام جدة كلهم قاعدين في كيلويتي بلام حسنة في أنبطة سالي عبد الرحيم معلوم جدة غوني محمد كابتن الشيخ رمات ممدية طاهر بلام أبيكيري حسيني طاهر قاعدين في أنبطة بلام بركة في هلي تابني اللوان هارونا بالي محمد يريما محمد جدة في لينيا لموسى الجو محمد ولا آدم الشيخ جيمي عبد الكريم الدنوء عبد الكريم معلومة إما عبد الكريم كلهم قاعدين في أنجهول إمام صالح آدم بيتا دقيني قاعدين في مرمطوجي محمد آدم المعروف محمد ديجو لما الفرح يبلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بأروس ولايتي الشيخ إنياس أبكر اللي ببقى يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في كيلويتي هنا بلاما جدة جبرين عمر فكي أحمد عمر مصطفى عمر أحمد محمد عمر بشير الحاج عبد الله توم أجد الحاج جدة قنبو محمد آدم غالية آدم حسيني محمد الحاج جقر جدة قنبو جيمي بكري جدة بكري بركة جدة بلاما محمد أحمد إما زارة محمد إما مصطفى موسى إما آدم هارونا ميكائيل محمد خميس جبرين جرم ليما الفرح يبلغوا لعبد الله محمد بشارة توم محمد موسى وكل الشباب أنا جدينا بلام عبد الرحمن محمد أحمد سالي محمد إيسا عبد الرحمن بنية أبو بكر هارون محمد وكل الشباب أنا أرديبي بلام

قدو عبد الرحمن هارون آدم ما أخي حسن محمد وكل شبنا دلوكينا عثمان موسى عبد الله جرسة آدم سليمان خاله جبرين عبد الرحمن عبد الله آدم أبكر يوسف جبريل وكل شبنا دلوكينا بلاما إلي فكيدنا أبا عبد الرحمن بكة محمد أمرضو موسى دنا موسى إما جبرين أخي قريم في أمبولولي جبريل ساكن وكل شباب أنا أنجيوتو آدي محمد داوود هارون وكل الشباب أنا خشخشايا سعيد أحمرشين مهدي أحمرشين محمد أحمد وكل الشباب أنا الجدي الهاتش جبريل عبد الله يا أمبريا وكل الشباب أنا زافايا هامي تسالي مالوت جيمي إيسا آدم في مرمي إدريس مومين آدم سعيد قريم في جمينا باردي إسماعيل كادر سالي محمد فرج جدة قريم في الجليبي عبد الله يا عبد الرحمن زكريا جدة أبكار زكريا قجة محمد سالي محمد علي قجة جلوي يا ألكا وكل الشباب هني هي اللي تجلوي آدم إدريس القوني إدريس عمر إيسا وكل الشباب أنا دار السلام جرات جدة حسن توم عبد الخادر هارون جدة مدنجس قديم في أمسكيني حسين جدة محمد إما رماد عبد الخادر آدم إدريس فكي جرمة رخيص أبو نصيب كلهم قاعدين في أرتيبي أبا كاكا ولا دقلة إمام آدم هارون التجاني إما جدة جدة قجة قاعدين في فرشة بشارة أشقر عبد الله دنا آدم إدريس الهاج سالي وكل شباب النالة رماد أبكر سالي دقو خواجي ولد الشيخ محمد محمد أحمد قريم في سوار الذهب إبراهيم بركة يحيى إبراهيم أحمد مطر بشارة النور قديم في بانجول عبد الرحمن جدة أجيت عمر في مشيمري لمحمد سعود حامد دنا رسكو إدريس محمد عمر قديم في شقيتي قنبو هارون حسن علي في فجي عبد الرحيم دنا دنا بشارة قديم في أكا الجوز إمارة جبريل إمارة قجة محمد أحمد بقاري قديم في التبوبو قدو صالح يونس ولد الشيخ توشي الجالي توشي الجليل إما قنبو قديم في جميزي عبد الرحمن سعيد آدم محمد آدم سعيد محمد أزرق قديم في البيدة أمبدي جدة خيا جدة أمبدي الجويلي قديم في أندوار قديم في أندلوة بشارة أجيد محمد أجيد هارون أبا في إفني بلاما محمد تورا قديم في مقرقف كمسلم قدوة قديم في بدي بأروس نويلتي مطاها عمر الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في منجلجي أنا بلاما أحمد رمضة رمات أفوا الساعة 7:10 داخل الاستديو.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية قدمها لنا بشير عمر بشير، متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء نور السيدة حسنية دي محمد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا المشية، والنشرة طوالي نبدأها بالتفاصيل. رئيس الجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي كان قام بزيارة في دولة موريتانيا، وقت قاعد هناك كان قام بزيارة في بعض المعالم الصحراوية والثقافية في دولة موريتانيا. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر يورينا بالتفاصيل.
2: في مدينة نواكشوت العاصمة هند دولة موريتانيا، الوفد البرلماني التشادي على رأس رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي فاتوا في موريتانيا وشافوا الثقافة الصحراوية والحياة البدوية. استقبلهم رئيس البرلمان الموريتاني محمد ميغيت ورئيس البرلمان الفرنكوفوني وشخصيات آخر كلو حضرت في المناسبة. كل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي حضر في المعرض حن قلب الصحراء الموريتانية في أجواء مليانة بالأخوة. المعزومين الشاركوا في المعرض حن الثقافات المحلية الصحراوية استقبلوهم استقبال حار ووصفوهم الثقافات المحلية من ضمن تربية حن الجمال البوصف الترابط القوي حن الشعوب العايشة في الصحراء الوارثوها من جدودهم. في زيارته للمعرض الصحراوي البيغا في موريتانيا، رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي الواحد من الشعوب الصحراوية ركب بنفسه في الجمل، ودي علامة تضامن مع المشاركين في المعرض، والنشاطات المثل دي تجسد الحقائق حن شمال تشاد الفوق ثقافة البدو والرحل وتربية الجمل دا عند مكانة كبيرة في الحياة العادية حن المجتمع. ومن خلال المعرض حن نواكشوت دا المسائل حن موريتانيا دوروا عشان ينتوا مكانة خاصة لضيوفهم على حسب العادات والتقاليد الصحراوية، إضافة للقيمة هنت التقاسم البجمع الشعوب العيشة في المناطق الصحراوية.
1: الوزير الأمين العام هنت الحكومة الدكتورة رامتو محمد بتوان كان فتحت اليوم وفجر هنا في العاصمة جامعنا واحدة ورشة تخص الاعتماد الفني هن الحصيلة هنت السنتين هن البرنامج الخماسي هن رئيس الجمهورية المرشال محمد إدريس الدبي إتنو. المناسبة دي كان بقت بحضور بعض من أعضاء الحكومة والأمناء الأمون هن الوزارات وكثير من المسائل القاعدين بخدمهم في المؤسسات الحكومية. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: 2024-2026 سنتين مشت من المدة المحددة البحكم فوق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو من ما شال الحكم. بدأ تنظم الأمانة العامة للحكومة ورشة هنت الموافقة الفنية لعشان يدرسوا الخدمة القدر ونفوزوه في مدة سنتين الفاتت. في وقت مناسبة انفتحين الورشة بقت فوقها كثير من المداخلات، من بين الكلمات دي كلمة المدير العام النائب في الأمانة العامة للحكومة قبيلي بادير روجي، قال الورشة دي هي عديلة مرة واحد وتبقى فرصة مراجعة البرنامج القدرة طبقتها الوزارات في الدولة واحد واحد. كم من جانبها الأمين العام النائب في رئاسة الوزراء همسو هارا شرح في الدور الكبير القادة تقدمها الوزير الأمين العام للحكومة بالجهود المقدر مع معاونينا في متابعة الخدمات هنت الدولة. وكل الورشة هنت الموافقة دي هي نتيجة هن خدمة الوزارات الشكشك وهدفها تدخل في الدلين استراتيجيات التعديل للتنمية الشاملة في الوطن. الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد أتوين في خطابة لفتهن خدمات الورشة قالت شكرا للفريق الفني الكان كتب التقرير لعشان يوافقوا فوقها فنيا، والكان يسد الفترة الفاتت من شهر 5 سنة 2024 ولحد شهر 5 سنة 2026، وكلل منا الدا مهم وينطينا الزمن الكافي ليعرفوا فوق المشاركين القدر وصلوا ليها في مشاريع ننفذين الحكومة قدام الشعب. والموضوع ده هو الأول والأساسي اللي يدخل في قلبنا الفكرة أشعلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. الكان سواء نقطة هنت التقدم الحكومي ومجنين ثقافة النتائج ليقرب من اهتمامات المواطنين أول بالأول في مشروع هنا حكمة. وبزيادة لده يدخل أيضا في أهمية الخدمة اليومية لرئيس الوزراء السفير ألماي هالينا الدائما قايد بدافع بواجب تتنفذ الالتزامات الواعد فوقها قدام الشعب بشيش بشيش لنتائج تنشاف تقبل لفائدة السكان. نذكر بكونه يشاركوا في مدة هنت الورشة دي فنيين وخبراهن الوزارات الشكشك وتواصل لمدة هن 4 أيام.
1: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الأمين العام لوزارة النقل والطيران والأرصاد الجوي دوهاني لوران كان فتح اليوم الصباح في مركز سيفوت الخدمات انت المنتدى الوطني الأولاني اللي بيتكلم في تغيير الجو المناخ في بلدنا تشاد. المشاركين خلال 3 أيام كان بيناقشوا كثير من المواضيع المهمة في مجال تغيير الجو وكذلك الهمبولات القادمة تواجهها بلدنا تشاد في كل المجالات انت المناخ. المدير العام للأيان تنظيم الصفقات الأمومية مارشي بيبليك السيد أحمد بشار سعيد من جانبه ذاته فتح واحد ورشة تدريب في مجال الصفقات الأمومية المارشي بيبليك ده لفايدة عن الأوين التاجرات والمسائل عن المشاريع والمؤسسات العامة في بلدنا تشاد. عبدالله هارون آدم
4: بمبادرة من هيئة عن تنظيم الصفقات الأمومية بقت الورشة اللي كان خصصوها لفايدة عن أعضاء جمعية الأوين التاجرات ومسؤولين عن المشاريع في تشاد. الورشة دي هدفها ليعرف الأوين ديل بالقوانين والإجراءات اللي بينظموا فوق الصفقات الأمومية لعشان يقدروا يتمكنوا من المشاركة العديلة في الخدمة عن الحكومة. كان للأمين العام عن جمعية الأوين التاجرات ومسؤولين عن المؤسسات في تشاد أمسيسان لمنا وضحت بكون المبادرة دي تبقى فرصة مهمة ليقو فوق معارف عن الأوين المشاركات في الآليات والإجراءات عن الصفقات الأمومية اللي بيساهم في رفعان مستوى عن التنافسهم وتمكينهم في الأسواق الحكومية. بعد ده شال الكلام المدير العام عن هيئة تنظيم الصفقات الأمومية أحمد بشارة سعيد قال الهيئة قاعدة تنطي أهمية خاصة لتوسيع مشاركة عن الأوين في النشاطات الاقتصادي. أحمد بشارة زاد في كلامه وقال الورشة دي هدفها ليزود المشاركات بالمعارف القانونية والفنية اللازمة لمشاركة في النشاطات سوا مع المعايير المعتمدة اللي بيساهم في جوانب الشفافية والتنمية الاقتصادية. نذكر بكون الورشة دي تدخل في جهد عن الحكومة اللي بيسعى ليمكن المرأة اقتصاديا وليتأم حضورها في كثير من القطاعات الإنتاجية.
1: في إطار التقارير القائد بسوية قسم الأخبار في راديو تشاد الزميلة فاطمة عبدالله كان سوت ربورتاج بيتكلم في التجهيزات انت الامتحانات عن الشهادة السنوية البكالوريا دورة 2026. نتابع الربورتاج.
5: في وقت تجهيزين هنا البكالوريا هنا سنة 2026 بالمناسبة دي فريق هنا راديو تشاد سوت جولة في بعض من المدارس هنت العاصمة جمينا عشان يشوفوا التجهيزات ماشية كيف خصوصا تجهيزات هنا البكالوريا. وبأهمية التجهيزات دي كلموا لنا ياقوب زغلو مدير هنا ثانوية أطرونا رقم 1 وكمان حج لنا شمس الدين دهب مدير هنا ليسي فليكسي أوبوي وكمان سانسير هنا ثانوية الفنية التجارية عبد السلام إدريس عبروا لنا في كيف قاعدين بيجهزوا للبكالوريا.
6: طلبة والطالبات كلهم يعني متفوقين في البرنامج المقرر عن الوزارة يلنا يدخلوا في قاعة الامتحانات من دون خوف لأن بذلنا جهد كبير مع المعلمين والمعلمات. الشيء الذي يعني درسناه في الفصل ده فلا بد هو ده بذل بجي شيء آخر بجيبه ما في المقرر ده شيء بمر من المقرر ما في لكن دور يبذل جهد كبير والامتحان يجعله مثل كان امتحان في الفصل.
7: بالنسبة للسنة 2025-2026 سنة دراسية يعني في البداية واجهنا صعوبة مع الإضرابات ولكن التجهيزات فضل لنا أقل من أسبوع أقلب شال البطاقات الرؤساء المراكز كلها سحددهم يعني كل المعلمين كل الطلاب كان في استعداد كامل
8: البنحج الدراسة ده المعلمين أي زول كمل ما برنامج كان تدريس الامتحان ما يكون خارج من الكراس وخليه ينتبه للكراز وإن شاء الله يكون على ما يرام.
5: نذكركم بكون التجهيزات القاموا بها مسائل حان المدارس في داخل العاصمة الجميلة. التجهيزات دي خلاص كملت وهم جاهزين ليدخلوا الباك، ومطلوب من التلاميذ والتلميذات البتدخل البكالوريا خليه يحترموا القوانين حان الامتحانات شهادة الثانوية، أي قوانين حان البكالوريا والعزاء الوطنية التشادية. تتمنى لكم التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والتلميذات.
1: هسه سعيد لجميع المترشحين هنا البكالوريا أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 في استديو راديو تشاد خلاص بيتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم عشية. للنشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم، عبد الله هارون آدم، فاطمة عبد الله، وعبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس سامي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتصبحوا على ألف خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، ضع على سيديو الساعة 37 دقيقة بعد ما سميت النشرة الأخبارية المسائية قدم علينا بشير عمر بشير، نواصل ببلاغاتكم المفضلة. حسنا ميكايلا، كشلا ميكايلا، ممدو ميكايلا، عبد الخادر ميكايلا، الحاج محمد هجو جبرين، الجوني الحاج رخيص ابراهيم، اللوان امبتيوا، حسين جبرين، اتي ادم، حسنا ابراهيم، اتي جبرين، جيجير عيسى، محمد سالي عمر، اتي جلايا حامد، حسنا محمد جقا، محمد تونغوس جدة، محمد طاهر، ايلي محمد، حسنا سوري، آدم حسن، جبرين جدة، يونس آدم، آدم حسيني، عثمان عمر، موسى محمود، البشير دهية، رمات حسب الله، طاهر عبد الله، محمد جيمي، تجاني محمد، حسن كليم، يونس محمد، رمضان محمد، هارون محمد، الشيخ جدة، كشلة جبرين، موسى آدم، أجيت عبد الله، بولو حسيني، جدة حسيني، خالة محمد، ديني محمد، السم عمر، إمام تجاني، صالح آدم، وادي عبد الرحمن، موسى أبونا، أبيسو محمد، محمد يوسف، لما لا فرح يبلغوا لبشارة حسيني، عبد الرحمن بشير حسيرة، بشارة حسيني، عبد الرحمن، موسى أبونا، أبيسو محمد، محمد يوسف، بشارة حسيني، يحيى عبد الرحمن، وكل شبن اندهير، الرئيسة خالة، وكل شبن مرجية، آدم رمات، الهاجة عبد الرحمن، عبد الخادر رمات، كل شبن فولقة، بلاما محمد رمات، جبرين وكل الشباب أنا فولقة دو، حسنا كتشونا، بركة كتشونا، وكل شبنا كتشونا، إمامة ولا خالة، وكل شبنا كارمي، الرئيس كاي، وكل شبنا كريا، هارونا آدم، الرئيس حسيني، وكل شبنا الجنيني، بلاما توم، وكل شبنا مبروكة، مالو مادنا، وكل شبنا الراكاية، جدو بشير، بلاما قيني، وكل شبنا أمتشوراية، توما إيسا، فكي إبراهيم، وكل شبنا الجم، دلقي على حاج، وكل الشباب أنا الدليامة، جيمي حسن، عثمان حسن، حسيني أبكر، وكل شبنا نجمينا فارة، إيسا جوجي، وكل الشباب أنا أمبيل، بلام محمد جدة، كاسيري حسن، وكل شبنا مشيتيري، بابا الحاج، وكل شبنا أمسنيني، سئيتا آدم، وعمر آدم، وكل شبنا القوري، دلقي خليل، وكل شبنا مرأي، بلام سليمانة، وكل شبنا بقشي، الدليجي هارون، وكل شابنا الروم، ده هي حسيني، وكل شابنا فتاتا، بلاما بركة جرات، وكل شابنا أبكوما، موسى رمضان، بلاما أم حسنا، ده هي عبد الله عمر، عبد الله موسى، عبد الله حسنا، عمر عبد الرحمن، أحمد قولي، قادر قوني، قوني عبد الخادر، جدة قوني، محمد ده هي زنتي هارونا، وكل شابنا قلمي، جبرين موسى، حسيني علي، حسيني علي، وكل شبابنا الجالي، محمد عبد الرحمن، علي فايسا، وكل الشباب انا بطلوالي ايه، حسنا علي، جوكو عمر، وكل شبابنا بطلوالي دو، ابكر ساكن، جبرين ساكن، هارون ساكن، دلقي ابكر ادريس، وكل شبابنا ادى ساكن، عمر قنبو، ميكايل دوغوم، وكل الشباب انا امسنين دو، ممدي هارون، وكل شبابنا ابورجا، محمد ابكر، ادم توم، وكل شبابنا ادى، الدلقي اللوان اشو جدا، وكل شبابنا النيجيري محمد حسب الله، وكل شبابنا اللمة حسنا ميميت، حسنا الجيت، وكل شبابنا الشوائيل فيزر محمد مالو بنيا، وكل شبابنا النوارة، الرئيس رمات، بلاما كيو، وكل شبابنا أنخر، عمر بشارة، بلاما الجيت، إبراهيم بكري عبد الرحمن، وكل شبابنا الطيور، أمبدي قنبو، وكل شبابنا جبل ليرو، توما موسى، وكل شبابنا أمر القوز، عبد الله محمد، وكل شبابنا جخيمي قنبو موسى، وكل شبابنا عبالي، أدم مجاكر، رمات عمر، وكل شبابنا أنا ويليو، كل الأهل أنا برا وداخل، بأروسا ويليتي، ممدو محمد ميكايلا، الببقى عم باكر يوم الأربعاء، والعزومة يوم الخميس في أمبتيوا، اللي تدلقي أبازين هيسيني، وبهاي الحفلة بمدي. الرئيسة كوري موسى ومريم أبكر قاعدين في اللينيا لما الفرحة يبلغوا لكل الشباب، أنا كنتون إلفاس، كنتون كدادا، كنتون أسلا، كنتون قوي جروبي ما هنا كليسيم، وكل الرؤساء هنا سوبريفكتير هنا ماي عايش بأروس، أنا ولايتي الشريف زايد الببقى يوم الثلاث،
والعزومة كمان والدرجان هنا كوري موسى ببقى عم باكر يوم الأربعاء في اللينيا، وبهي الحفلة كمان الفنان أبا سالي الحاج ولد مبتيوة وكشلة أمباري سيد النجارة. نكرر البلاغ، الرئيسة كوري موسى مريم أبكر قاعدين في اللينيا. لما الفرحة يبلغوا لكل الشباب أنا كنتون إلفاس كنتون كدادة كنتون إسلاك وكنتون جيوي والجروب ما هنا كليسيم وكل الرؤساء هنا سوبر فيكتير هنا ماي عايش بأروس أنا ولايتهم الشريفة زايد اللي بيجي اليوم يوم الثلاث، والأزومة والدرجان هنا كوري موسى ببقى مباكر يوم الأربعاء في اللينيا، بهي الحفلة كمان الفنان أبا سالي الهاج ولد مبتيوة وكشلة أمباري سيد القنقة. حسن أبكر يا خوبة أبكر هارون حسن كوشي حسن أبكر حسن محمد حسن محمد إدريس الحاج إدريس آدم إدريس اللوان عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن إمام إدريس. ليه الفرحة يبلغوا لكل الأهل والإخوان والرفقان لكنطون إلفاس كنطون كدادة كنطون أسلة بأروس نويلتهم إدريس حسن الببقى يوم الأربعاء أمباكر والأزومة يوم الخميس في أمبلسنا أنا بلاما حسن كوشي عبد الرحمن حسنة إمام حسنة الجد إمام حسنة الجد الحاج أدلم بلام محمد ليبيان بلام عمر التوم الخالي محمد محمد أبكر حسنة جبرين فكي محمد توم أحمد بشير الحاج آدم إيسا اللوان جدة هارون عبد الله قرب عبد الرحمن محمد بشير الحاج دنا كفتر دماني لما الفرحة يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروس نويلتي حسنة عبد الرحمن حسنة الله ببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في أبديدي الشرفة. عبد الكريم هسيني محمد هسيني موسى بركة حسنة بركة إدريس عبد الرحمن ليما الله فرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم وليتهم عبد الكريم هسيني الببقى عن باكر يوم الأربعاء العزومة يوم الخميس في بلتي هنا بلاما موسى آدم عبد الكريم هسيني محمد هسيني موسى بركة حسنة بركة إدريس عبد الرحمن ليما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم وليتهم عبد الكريم هسيني الببقى عن باكر يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في بلتي هنا بلاما موسى آدم الرئيسة هنا الكوبيراسيون باسكانيت هسكانيت الرئيسة هنا الكوبيراسيون هسكانيت آشي أطمان المعروفة بآشي أما جاية تبلغ بفرها للدكتورة زينب أردي للرئيسة رمادة البير لخالية إدريس السوداء إيسا كلهم قاعدين في نجمينا للسيدة سكينة مريم عربي كلهم قاعدين في المساجد هجي آشي يوبو وقديا وسوقيا كلهم قاعدين في كارمي لكل الأهل برا وداخل بدون انفراس بعزمتها على تبقى يوم السبت في كارتي إتوال دي في بوكورو. نكرر البلاغ، الرئيسة عن الكوبيراسيون كوبيراسيون أسكني تا آشي أطمان المعروفة بآشي أم جاية تبلغ بفرها للدكتورة زينب أردي للرئيسة رمادة البير لخالي إدريس السوداء إيسا كلهم قاعدين في نجمينا للسيدة سكينة لمريم عربي كلهم قاعدين في المساجد هجي آشي يوبو قديا سوقيا كلهم قاعدين في كارمي لكل الأهل برا وداخل بدون انفراس بأزمتها على تبقى يوم السبت في كارتي إتوال دي في بوكورو. أغمبويا يا خوبة بلاما هارون يا خوبة إمام إيسا يا خوبة الرئيس جابر يا خوبة بلاما بركة هسيني بلاما يا خوبة غمبو بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أمي ما أشتا هسيني اللي ببقى يوم الخميس في بيني هنا بلاما الفاس غومبو يا خوبا وبلاما هارونا يا خوبا إمام إيسا يا خوبا الرئيس جابر يا خوبا وبلاما بركة هسيني بلاما يا خوبا غومبو بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم أنا أمي ما أشتهي هسيني الصدقة تبقى يوم الخميس في بيني أنا بلاما إلفاس الساعة 7:39 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

ليها سلا ديما نحبي بلا خاتمة بلا ما سالي الشيخة الشيخة محمد مطر بلا ما هارونا مطر بلا ما مكة محمد بلا ما لقدوبة بشارة هارونا ليم الفرحة يبلغو للقادي محمد الدليجي دنا مليمي الحاجة هارونا مليمي في العماجي الحاجة الجيت محمد الشيخة إيسا محمد في كوكاي الدليجي حسين السيار المير توم مانويري الدليجي توم آدم الدليجي آدم لغدوبة الدليجي جيمي شايب الدليجي آدم إدريس رماتا حامد علي في المر فكي جدة الجد رمات في التانجيلي براما عبد الله نسيبة في هلة نسيبة رمات النايم رئيس كشلة إدريس أطية حامد الحاجة إما توم في روزي الشيخ جبرين يونس في جنة النعيم جدة رمات في ساغور آدم رمات في مهد الفيل لكل الأهنى برا وداخل بأروسا ويليتي القادي محمد الببقى يوم الخميس العزومة كمان يوم الجمعة في ساجيري أما الفخرة أنا بلاما مكة محمد نكرر الشيخ محمد مطر بلاما هارونا مطر بلاما مكة محمد لغدوبة بشارة هارونا لما الفرحة يبلغو للقادي محمد الدليجي دنا مليمي الهاجة هارونا مليمي في العماجي الهاجة الجيت محمد الشيخ إيسا محمد في كوكاي الدليجي حسين السيار الامير توم نويري الدليجي آدم لغدوبة الدليجي جيمي شايب الدليجي آدم إدريس رمات حامد علي المر فكي جدة في الجد رمات في التانجيلي بلاما عبد الله نسيبة في هلة نسيبة رمات النايم رئيس كشلة إدريس الطيا حامد الهاجة إما توم في روزي الشيخ جبرين يونس في جنة النعيم جدة رمات في ساغور آدم رمات في مهد الفيل لكل الأهنى برا وداخل بأروسا نويليتي ملقادي محمد الببو يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في ساجيري أما الفخرة أنا بلاما مك محمد الكولالا لجبرين قنبو هارونا حسيني قنبو هارونا خالة قنبو هارون مهدي قنبو هارون إدريس ميكايلا جدة جبرين قنبو بلام جدة آدم الإمام مرحال جدة عبد الرحمن أليفة أبا كوشا حسيني أحمد الشيخ خالة بشارة بلاما الهاج أبكر الهاج بلاما علي عمر بلاما النور إبراهيم بلاما أحمد أوجه بلاما هارون رخيص بلاما قربة جميل ملحزني بلوخ لكل الأهن بر وداخل بوفاتنا بنتي وزوجتي جميع إدريس زوجة جدة جبرين اللي توفت اليوم يوم الثلاث اللي صرخ تبقى أنباكر يوم الأربعاء في كلمة عن الشيخ آدم مرحال نكرر الكولونيل جبرين قنبو هارونا كولونيل جبرين قنبو هارونا حسيني قنبو هارون خالة قنبو هارون مهدي قنبو هارون إدريس ميكايلا جدة جبرين قنبو بلام جدة آدم الإمام مرحال جدة عبد الرحمن أليفة أبا كوشا حسيني أحمد الشيخ خالة بشارة بلام الحاجة أبكر بلام علي عمر بلام النور إبراهيم بلام أحمد أوجا بلام هارون الرخيص بلام قربة جميل لما الله يزني بلخو لكل الأهنى بر وداخل بوفاتنا بنيتهم وزوجتهم جميع إدريس زوجة جدة جبرين اللي توفت اليوم يوم الثلاث الصرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في كلمة عن الشيخة آدم مرحال المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة بلاما سالي رمات حسنة رمات عمر إبراهيم ممجي هارونا اللوان دناء بيبلغوا لكل الأهنى برا وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم أنا أخوه أحمد إبراهيم المعروف بمرابوه الصدقة تبقى يوم الخميس في كركم بني سيد أنا بلاما سالي رمات بلاما سالي رمات حسن رمات عمر إبراهيم ممجي هارونا اللوان دناء بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم هنا أخوه أحمد إبراهيم المعروف بمرابو الصدقة دي تبقى يوم الخميس في كركم بني سيد أنا بلاما سالي رمات المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة الساعة 7:52 دقيقة نواصل من مكان التلفون.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام انتباهكم لنا، نقول لكم شكرا جزيل الشكر. الساعة 7:58 دقيقة داخل الاستديو، خلاص الوقت تم، نخلي البقال الزميل بودرين كوموكوي يجي واصل البرنامج بيكلام فرنسي في مكانة الفان كويان كريو سانوي، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد، نقول لكم نصبوا على خير ألي ألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإزالة والتنية لجمهور الشات.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. زار رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي خلال تواجده بموريتانيا بعض المعالم الصحراوية والثقافية في الجمهورية الموريتانية. علي عربي حسن.
2: مشاهد لصحراء ممتدة الأطراف وتحت الألوان الذهبية لغروب الشمس الموريتانية تكتشف الوفود البرلمانية أحد أقوى رموز الثقافة الصحراوية وهي الحياة البدوية في موريتانيا، إلى جانب نظير الموريتاني السيد محمد بن مكت ورئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والعديد من الشخصيات البارزة. شارك رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كلوت تشايمي في جولة غامرة في قلب الصحراء الموريتانية، وفي أجواء سادتها الطمأنينة والأخوة تابع الضيوف عرضا للتقاليد المحلية، حيث الشاي الصحراوي والضيافة الأسطورية وتربية الإبل، كل شيء هنا يذكر بتمسك شعوب منطقة الساحل في إرث أجداده. تمثلت اللحظة الأكثر تميزا في هذه الزيارة عندما قام رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كلوت تشايمي بوصف رجل سلال منطقة الساحل بتجربة حلب ناقة بنفسه، هي لفتة رمزية للغاية نالت إعجاب واستحسان الحاضرين وأضفت أجواء من البهجة. تعيد هذه اللقطة العفوية إلى الأذهان الواقع الثقافي لشمال تشاد، حيث تحتل التقاليد البدوية والتربية الإبل مكانة رائدة في الحياة اليومية للسكان. ومن خلال هذه الجولة التي خرجت عن الإطار البروتوكول الرسمي، أرادت السلطات الموريتانية أن تمنح ضيوفها لمحة حقيقية عن أصالة الصحراء وقيم العطاء التي توحد شعوبها.
1: أطلقت صباح اليوم الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة الدكتورة رحمة محمد هتوي، أطلقت ورشة الاعتماد الفني لحصيلة العام الثاني لخمسية المشير محمد رزبيتنو بحضور المدير العام النائب بالأمانة العامة جايبيلي بادي روجي والأمين العام برئاسة الوزراء هنسوهارا. أحمد خميس.
3: 2024-2026 مضت سنتان من خمسية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، ولهذا الصدد تنظم الأمانة العامة للحكومة ورشة الاعتماد الفني لأجل دراسة وتقييم ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين. مناسبة الانطلاقة شهدت العديد من المداخلات، منها كلمة المدير العام النائب بالأمانة العامة للحكومة جابيلي بادي روجيه الذي أوضح بأن الورشة تعد مهمة للغاية، إذا أنها فرصة لمناقشة برنامج كل وزارة على حدة. الأمين العام النائب برئاسة الوزراء هنسوهارا في كلمته أشاد بدور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بجهودها الجبار وبمعاونيها في متابعة البرامج، وقال إن الورشة تعتبر ثمرة عمل لوزارات متعددة وتهدف إلى إدخال إصلاحات وتنمية واسعة للبلاد. الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد فوتوين في كلمتها الافتتاحية أثنت في البدء على الفريق الفني الذي أعد التقرير من أجل المصادقة الفنية عليه، والذي يغطي الفترة الممتدة من مايو 2024 وحتى مايو 2026، وإن هذا اللقاء مهم حيث يتيح الفرصة لمعرفة ما تم التوصل إليه من تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام الشعب. هذا الموضوع يدخل في صميم الرؤية التي يتبناها فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل من تطوير العمل الحكومي وترسيخ ثقافة النتائج والاقتراب من اهتمامات المواطنين أولويات أساسية في ولايته، كما أنه يقع أيضا في صميم العمل اليومي لرئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألاماي هالينا، الذي يحرص على أن تتحول الالتزامات المعلنة تدريجيا إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على السكان. للتنويه، يشارك في الورشة فنيين وخبراء مختلف الوزارات وتستمر لأربعة أيام.
1: التوقعات الموسمية كأداة لتعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث في تشاد هو عنوان المنتدى الوطني الأول حول الأفاق المناخية في تشاد والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم. كان ذلك من قبل الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية ديول نيلورا. عثمان آدم الدود.
4: المنتدى الوطني الأول حول الأفاق المناخية جاءت تحت عنوان التوقعات الموسمية كعادات لتعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث في تشاد. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لمستقبل بلادنا الاقتصادي والاجتماعي. دم اللقاء خبراء جاءوا من دول الساحل وأقرب أفريقيا بالإضافة إلى الباحثين التشاديين، وذلك بهدف إعداد تقارير وتوقعات موثوقة لموسم أمطار عام 2026. هذا وقد افتتح أعمال المنتدى الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد دوهاني لورا، الذي أكد في خطابه بأن النتائج المنبثقة عن هذا المنتدى يشكل أدوات قيمة للمساعدة في اتخاذ القرار، ومع ذلك يجب تكييف هذه المعلومات مع الحقائق الوطنية وترجمتها إلى توصيات ملموسة. وفي هذا السياق تحديدا يأتي تنظيم هذا المنتدى الوطني حول الآفاق المناخية، ويحدث كإطار للتبادل وتشجيع الاستيعاب الوطني للتوقعات المناخية الإقليمية وتعزيز استخدامها في القطاعات الحساسة بشكل خاص مثل الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية، وكذلك في مجال التنبؤ في كيفية إدارة مخاطر الفيضانات الحضرية والوقاية منها. وكما أضاف الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي دوهاني لورا بأن انعقاد هذا المنتدى يترجم الإرادة الراسخة للحكومة في جعل المعلومات المناخية أداة حقيقية للوقاية والتنمية المستدامة، وكذا تحويل علم المناخ إلى إجراءات ملموسة في خدمة السكان. إن أهداف هذه المبادرة تتماشى تماما مع البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو المتعلق بتحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويدعو هذا التوجه الاستراتيجي بشكل خاص إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر وإنتاج معلومات إرصادية موثوقة ومتاحة في الوقت المناسب.
1: نظمت هيئة تنظيم الصفقات العامة ورشة تدريبية لأعضاء جمعية السيدات التاجرات ومسؤولي المشاريع في تشاد، وذلك من أجل رفع قدراتهن في مختلف القطاعات الإنتاجية. عبد الله هارون آدم.
5: بمبادرة من هيئة تنظيم الصفقات العمومية جاءت هذه الورشة لصالح أعضاء جمعية السيدات التاجرات ومسؤولي المشاريع في تشاد، وذلك بهدف تعريفهن بالقوانين والإجراءات المنظمة للصفقات العامة حتى يتمكن من المشاركة الفاعلة في المناقصات الحكومية. بدورها الأمينة العامة لجمعية السيدات التاجرات ومسؤولي المشاريع في تشاد أم سيسان لمنا أوضحت بأن هذه المبادرة تمثل فرصة مهمة لتعزيز معارف المشاركات حول آليات وإجراءات الصفقات العمومية، بما يسهم في رفع مستوى تنافسهن وتمكينهن من الولوج إلى الأسواق الحكومية بكل كفاءة. من جانبه أحمد بشارة سعيد المدير العام لهيئة تنظيم الصفقات العمومية قال إن الهيئة تولي أهمية خاصة لتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تزويد المشاركات بالمعارف القانونية والفنية اللازمة للمشاركة في المناقصات وفقا للمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الورشة ضمن مساء الحكومة الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم حضورها في مختلف القطاعات الإنتاجية.
1: ومتابعة لملفنا حول الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، تجول اليوم فريق من الإذاعة الوطنية بعدد من المؤسسات التعليمية والتقى ببعض الإداريين حول آخر الجاهزية. حسن موسى حسين.
6: في إطار التجهيزات للشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 لهذا الصدد، تجول فريق من الإذاعة الوطنية التشادية ببعض المؤسسات داخل العاصمة إنجمينة لمعرفة ما يجرى من استعدادات للامتحان شهادة الثانوية. وعن أهمية هذه التجهيزات تحدث كل من يعقوب زغلو يعقوب مدير ثانوية عطرونة رقم 1، وشمس الدين دحب مدير ثانوية فليكس إيبوي، وناظر ثانوية الفنية التجارية عبد السلام إدريس كلهم عبروا عن انطباعاتهم.
7: طلبة والطالبات كلهم يعني أنينا متفوقين في البرنامج المقرر عن الوزارة يعني يدخلوا في قاعة الامتحانات من دون خوف، لأن بذلنا جهد كبير مع المعلمين والمعلمات. الشيء الذي يعني درسناه في الفصل ده فلا بد هو ده بذل بجي شيء آخر بجيبه ما في المقرر ده شيء بمرق من المقرر ما في، لكن دور يبذل جهد كبير والامتحان يجعله مثل كان امتحان في الفصل.
8: بالنسبة للسنة 2025-2026 سنة دراسية يعني في البداية واجهنا صعوبة مع الإضرابات، ولكن التجهيزات فضل لنا أقل من أسبوع. أغلب شال البطاقات، الرؤساء المراكز كلها هسه حددوهم، يعني كل المعلمين كل الطلاب في استعداد كامل.
9: المنهج الدراسة ده المعلمين أي زول كمل ما برنامج حقنا تدريس الامتحان ما يكون خارج من الكراس، وخليه ينتبه للكراس وإن شاء الله يكون على ما يرام.
6: علما بأن الاستعدادات بالثانويات داخل العاصمة جمينة شبح مكتملة، وعلى المترشحين احترام اللوائح الداخلية للامتحانات الشهادة الثانوية.
1: وفي صفحة الاقتصادية الأسبوعية نستعرض اليوم أداء الدين العام في تشاد وقدرته على تمويل التنمية. ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. مسيا سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

اكبر يا جمال الورد يا جمال الورد يا كبر الجنبولي وين دي نكشر ده

مشية الخيلة والرادة كيف مايلة في مشية الخيلة والرادة كيف مايلة اثنينها تتشدد في أكثر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف في حر

الخريف خضرا خلال نهارا قشيت الخريف خضرا خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان، وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملة في البحرين. عندي أخواني وقاعد وادين مش عسكرية وادين سوى عمل آخر، لأن أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني مية والقوة هنا البحرين.
0: يعني انت كمزيج وطبعا اختلاطك او افكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الاساسي في انشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين انشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسنا، حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سينا طلعت اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلتاشر اكتار ونص ده والتلبدينة ده عندنا قنم شية بقر شية. هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نصب فوق كنفود والمسر والفول ونحكو بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نصب فوق جبنة ومن هنا كان نودو الهلة.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله انينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة، انا ما امدافر، انا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي انا القدر كان نقدر نربي فوق ايالي وما لي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طمعنا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم بمشاكل هقا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهله منه، عندنا في وقت الصيف الأكل ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ونطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة عند الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة زوجتي هي مخصصة في الأمراض. كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده. هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها. ده هي مخصصة في الصنتي عن المال. وأنا كان الكوندويت عن التروبو كان البناء كان الهلابة. ده أنا مخصص فوقها. أنا من نسوي نص هي تسوي النص.
0: بلا الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في. في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم. أنينا ننظم التراب ننظم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس. ده استفاقية بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في. ما هي صعوبات دقاق دقاق مش بقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في. هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه. في نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة. 50 55 عمال.
0: يعني من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود. أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه نصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي.
1: ده ما ساي. كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال كان ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنشال ده قول قاعد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا. المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كده بس والشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ده ما بالألم. الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء. أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الغراي ده يجوا يساعدهم وانصيد كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل. الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزوم.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهج ده بكون ما قاسي أما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال. قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد. كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية. البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتنين عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كل فيه عندها إتاب ثلاثة ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي ولا نسوي له ياور. ياور هنا لبن القنم كل فيه ياور هنا لبن البقر كل فيه ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة انت الجبنة مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا؟ تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشولوه ونحطوه في برا في الحراشية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لا يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوز، كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره، ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم يعني. نصنع جبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف؟ ما هسا حاليا ذاتها لبن نشية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل قو شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت، نصف الطاونة نرتشو، وكان رتشينا ده نصف المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هيني ده سيئينا ده سيئايا هنا اللبن، ما سيئايا هنا اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم يغلقين اللبن كتير، ما نسمونه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هني الدر فاتي تحتاج للشمس، تخرج ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نصنا نطل الأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3، نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كلها وسيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية، مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتو كلام جاي كربا قرين أنا بقر ده، بقر ده كان سرازة ياكل لقى كربا رازة، كلام جاي عادي بقر ده كان أكتو.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قلت أخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن انت نادم انت بقيت عامل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وإن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت اليوم واقف هنا قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا ان ما اي واحد كله خليه يصير جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن اللي يصير جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا اللي سوى المزرعة دي وجابك أنت بمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه، راجل كويس تمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين، نار من تجاي ما شقالوا بشاء الله قاعد شقلك أفضل من نار من إندو ما شقلك، والله يسعده والله ينكي في ماله ده.
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.